0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوب ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM.

0: صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، نفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام

0: اذا انت سامع ان انا سامع حاجه كمان
1: انا سامع صوت
2: لا انت سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك

0: الحين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه يوم الاثنين بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جورج.
1: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 او بيشوفونا على 11900 راسي سواء من على الابلكيشن او سمعونا من على الراديو او بيتفرجوا علينا من على التلفزيون. احنا موجودين معاكم لمده ساعتين من 8 ل 10 الصبح عشان نستقبل يومنا مع بعض ان شاء الله بمود مختلف كده. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاثنين 18 مايو 2026 وهي حلقه الاثنين الحزين. مش معنى كده ان هو يبقى اثنين حزين علينا كيوم لكن المزيكا نفسها بتبقى واخده مود وطابع تاني خالص. فاللي حابب يروح معانا في السكه دي يبعت لنا اللي انا حابب يسمع ايه في المود الهادي السلو حزيني بس يعني لان دايما في ناس تحب تسمع النوع ده من المزيكا واحنا عشان برنامج صباحي كده فمبيبقاش عندنا دايما الفرصه ان احنا نلعب المزيكا دي فخصصنا لها يوم معين كده عشان ايه نفرغ فيه اي شحنات سلبيه عندنا من خلال الاغاني دي. وبالعكس في ناس كتير تقول لك انا احب اسمع المزيكا دي وانا مودي رايق
0: بالظبط
1: فنختار مزيكا يا عم
0: مزيكا الروقان كده على شويه حاجات الحزيني برضو بتشدنا جامد. احنا نموت
1: طلع منك سايد كده
0: نموت في تقطيع الشرايين ونقعد بقى ونغني من قلبنا وكده. فهو ده اليوم اللي احنا مخصصينه لنوع المزيكا ده. لو عندكم اي حاجات معينه عايزين تسمعوها ابعتوا لنا على 015-5952-1006 وطبعا طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه وهنقول لكم على درجات الحراره اللينك اللي جاي. عامه الجو النهارده شكله خطير تراوة كده وجميل بيعوضنا عن اللي حصل امبارح بس هو في يعني الارتفاع في درجات الحرارة يعني الدنيا ابتدت تهدى شوية كده وغالبا الأسبوع كله إن شاء الله يكون الجو لذيذ وبديع
1: إن شاء الله. خلينا نبتدي مع بعض بحمزة نمرة رياح الحياة وبعد كده نرجع نقول لكم على درجات الحرارة. يلا بينا.

0: سمعنا رياح الحياة لحمزة نمرة كأول أغنية، بقى نبتدي معاكم بيها حلقة يوم الاثنين ونمشي في مود. ابتدينا نحضر كده البلاي ليست، استقبلنا كل طلبات حضراتكم وابتدينا برضو نحط شوية انبوت من عندنا عشان خاطر نعمل بلاي ليست، يعني ما تخرش الايه بالعكس احنا عايزين واحده تخر كل الميه، يعني في احزان جوانا كتير عايزينها تخر الميه
1: نطلعها كلها بقى
0: بالظبط. طيب خلينا نروح على درجات الحراره بقى. درجات الحراره بتقول ايه؟ بتقول ان القاهره العظمى تكون 38 درجه والصغرى 23، اسكندريه العظمى 28 والصغرى 20، مطروح العظمى 27 الصغرى 19، سوهاج العظمى 45 والصغرى 26، اما اسوان في العظمى 47 والصغرى 30 درجه.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الاثنين، لسه في استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة. بس عامة الجو ألطف من امبارح، يعني بالنسبة لامبارح الحمد لله اليوم عدى، يعني ان شاء الله يكون عدى بسلام علينا كلنا. وعندنا شوية نصايح مهمة جدا لازم نعملها في، يعني في ظل درجات الحرارة العالية اللي احنا عايشين فيها دي، الواحد برضو لازم يتجنب حدوث اي حاجة وحشة عشان درجات الحرارة العالية دي ممكن تأثر على العربية في حاجات كتيرة جدا جدا احنا منبقاش واخدين بالنا منها، واخدين العربية ونازلين الصبح وكل حاجة، بس لا في حاجات كده هنقول لكم لازم نشيك عليها في الحر اللي احنا فيه ده.
0: يلا بينا نسمع الكلام ده في اللينك اللي جاي، بس قبل ما نطلع نسمعه خلينا نروح على بالي لشيرين وبعد كده نرجع بقى معاكم في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام.
1: دمرتنا بدري بدري
0: بدري بدري.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله. في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حاجه غريبه. حاجه عملنا لهم ايه والله
1: ده حقيقي.
0: عملنا لهم مشاكل رهيبه مش كده يا جماعه. والله احنا كائن غلبان جدا حقيقي. اللي فهمنا هيعرف ان احنا غلاب. طيب احنا قلنا لكم في اللينك اللي فات ان احنا معانا شويه نصايح وارشادات يعني ارشادات للمرور لتجنب اي حوادث بسبب ارتفاع حراره الجو. يا جماعه يعني مش بس المطره والتقلبات الجويه، ارتفاع حراره الجو ممكن لا قدر الله تعمل تكون سبب في حوادث كتير. خلاص محتاجين بقى ان احنا نشيك على حاجات معينة علشان نتجنب ان شاء الله حدوث اي حاجة وحشة. لازم تكشف على كاوتش العربية باستمرار لان الحر بيزود ضغط الهواء وممكن يسبب انفجار في الكاوتش بعد الشر ان شاء الله. عشان نقول حاجات وحشة اللينك اللي احنا فيه ده، بس معلش لازم ناخد بالنا، لازم نشيك على الكاوتش باستمرار. حرارة الجو، الحرارة العالية دي

0: لها يا نيتروجين يا هواء وتفضل مكمل كده بقى، ما ينفعش ننوع، اوعى ما تهزرش.
1: فدي حاجه مهمه برضو ان انت لازم تبقى عارف انت تبقى محدد كده.
0: مش بنعبي اي حاجه موجوده يعني.
1: معبي يا باشا.
0: المفروض النيتروجين بيكون امن، المفروض ده اللي احنا سمعته يعني. انا كنت فتره في حياتي
1: انا كنت نيتروجين عامه، ودلوقتي ماشيه
0: هوا. ليه؟ لان وقت لما كنت نيتروجين بجد كنت بدوخ على ما الاقي وقتها يعني بنزينه فيها نيتروجين، فاللي هو لا ما خلاص بقى نرجع هوا.
1: انت لذلك محتاج هيليوم، انت مش محتاج نيتروجين، انت جاي في هيليوم عامه. بس كملي يعني. بس عموما يعني لازم برضو نبقى عارفين، لان في ناس
0: على كام
1: زي حالاتي كده اللي هو يعني
0: تعملها على كام. ودايما في الوقت الحر يقول لك مش هنعملها لو 35 مثلا، لا
1: هنعملها على 32
0: عشان 32 31 صح. عشان كده كده السخونه
1: مفهوم
0: بتنفش. ده بالنسبة للعجل اللي احنا مش بنهتم بيه غير واحنا طالعين طريق سفر، لا نهتم بيه في العادي كمان في وقت الايام الحر. كمان اتأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل شغالين كويس عشان الحرارة العالية بتأثر عليهم. مش لازم نستنى لحد ما نسمع صوت التيل علشان نقول بقى ان هو محتاج اي حاجة. حاول تبعد عن الطرق الزحمة. ده ايه ده؟ اعمل ايه طيب؟ اروح فين؟ لان الوقوف الكتير بيرفع حرارة موتور العربية، دي حاجة مش بايدنا تماما. فنبقى عارفين ان ممكن الوقوف في الزحمة لفترات طويلة في درجات الحرارة العالية هترفع من حرارة موتور العربية. يفضل ما تسوقش وقت الحر الشديد، والافضل تتحرك الصبح بدري قوي او قرب المغرب. ده لو الموضوع بايدك تاني يعني، لو هي شوية مشاوير انت متحكم في مواعيدها، حاول تنقي مواعيد اللي هو مش في عز الظهر،
1: ما الشمس يعني تكون اتكسرت شوية يعني.
0: بالظبط كده. بص دايما على مية الرادياتير وزودها باستمرار عشان تحافظ على تبريد الموتور.
1: طيب بيقولك بقى بلاش تحط مية ساقعة في الرادياتير وهو سخن الا لو الموتور شغال، عشان ده ممكن يأثر بشكل سلبي على وش السلندر. تمام. لازم تظبط ضغط الهواء في الكاوتش بما يناسب الصيف، وكمان تتاكد ان التبريد شغال كويس. وخد بالك من وانت بتفتح غطا الرادياتير لو الموتور سخن، عشان البخار والميه السخنه ممكن يندفعوا لا قدر الله في وشك على طول، فيسبب بقى حروق وحاجات كده يعني. لما حفظنا يعني فيه. وكمان بيقولك راجع مية الرادياتير واربط المية باستمرار، وتأكد ان مروحة التبريد شغالة كويس. فبنتمنى السلامة طبعا لكل الناس اللي بيسمعونا، واكيد برضو اللي ما بيسمعوناش اكيد بنتمنى لهم السلامة، وان شاء الله الموجة الحارة دي تعدي على خير. لكن ان شاء الله زي ما فانا كانت بتقول كده في اللينك اللي فات، ان الجو النهاردة في حتة
0: طراوة لذيذة كده. ده دلوقتي يعني لسه طبعا في وقت الظهر كده اكيد الحرارة هتكون عالية، بس مش زي امبارح يعني، الحرارة قلت درجتين عن امبارح. فان شاء الله يكون الجو النهاردة طراوة كده ولذيذ. المهم يا جماعة شوية النصايح دي ناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا، ونهتم بالعربية. مش لازم يعني نتعامل معاها ان هي انت بتوديني من مشوار لمشوار، لا لازم نهتم بيها عشان تعيش معانا، نحافظ عليها ونرتب على عربيتك. رتب على عربيتك عشان ما تتضايقش منك في وقت الحر. بس كده نطلع نسمع حاجة نكد. عندك ايه؟
1: مش لازم بقى تقفليهم من البتاع، مش نكد يعني،
0: نسمع
1: نطلع نسمع مزيكا يعني، ممكن نسمع مزيكا.
0: يلا مفيش مشكلة،
1: يلا بينا. طيب نسمع مفتوني اول حب، وبعد كده بقى نرجع نكمل معاكم بقى. يا بنتي ما انت ما تقفلي البيعه نفسها بتاعتك.
0: ايوه انا صريحه وواضحه.
1: لا مش صريحه وواضحه، احنا قايلين ان النهارده حزين.
0: ايوه
1: بس بعتك وحشه للحاجه، فاهم يعني ايه؟
0: يا عم ماشي يا عم. يا عم مش هبيع تاني، بيع انت.
1: مش هبيع،
0: انت شاري
1: بالظبط.
0: Thank you.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: عاملة إيه ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربيه.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايده ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: وما فيش حاجه حلوه بتستخبى، وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون العشرين اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بنتقلب في المزيكا في حاجه غريبه بتحصل. طيب نتكلم مع نور شويه. لسه مكملين معاكم يا جماعه، ولسه في ناس بتبعت لنا مسجز على شويه النصايح اللي احنا قلنا لكم عليها، قلنا لكم على نصايح وارشادات المرور لتجنب حوادث السيارات بسبب ارتفاع حراره الجو لا قدر الله. ان شاء الله تعدي على خير باذن الله، بس عشان احنا الفتره اللي فاتت دي ولسه اللي جايه درجات الحراره عماله تعلى علينا فجاه، فلازم نهتم بالعربيه بحاجات معينه جدا جدا جدا، لان السخونه الزايده دي ممكن تتسبب في تلف حاجات كتير جدا والعربيه ما تبقاش امنه بينا على الطريق.
2: طيب في نوها صباح الفل بتقول انا من الناس الموسوسه جدا في موضوع العربيه ده، من مؤيدي النيتروجين، واي صوت حتى لو عادي في العربيه لازم اروح واطمن ان كل حاجه تمام. دي هسهسه بقى. بالعكس والله يا نوها، ده انت حلو ان انت تبقى اكتف كده او نشطه في موضوع العربيه ده، لان ياما يعني انا اعتقد ان اغلبيه الناس بما فيهم احنا بنستنى اللي هو لما العربيه خلاص بقى، يعني اللي هو تسمية الصوت في الاول بعد انت في الاول ألذ حاجه في الحاجات دي ان احنا بنضحك على نفسنا لما تسمعي صوت وانت متاكده ان مفيش حد في الشارع غيرك، فانت عارف ان الصوت ده جاي منك، انت دايما تلبسيها في ان ده
1: مش انا
2: في الموتوسيكل اللي معدي من ورايا الاوتوبيس اللي مش عارف ايه، يعني دايما بتلبسي ان الصوت ده مش طالع من عندك. لما بتكتشفي بعد كده ان الصوت ده ملازمك في كل حته، في تروح اكتوبر تلاقيه، تجمع تلاقيه، تنزلي وسط البلد هتلاقيه،
1: مش هو هو نفس الصوت،
2: فهو خلاص بتبتدي تتصالحي مع فكره المشكله عندي في العربيه بس هكمل لان العربيه لسه الحمد لله طول ما هي ماشيه وبتزمر وبتركن وبتوديني مشاويري انا تمام. بعد كده اللمبه تنور يقول لك اللمبه لسه منوره بقى لها يومين، بعد كده اليومين دي عادي ما عدتش على اسبوع، فبنبتدي في ناس كتير قوي بتخلي مشاوير العربيه دي
1: تخاذل مش طبيعي
2: بالظبط. فبتيجي في الاخر العربيه زي ما يقول لك بتفتح بقها، ساعتها بقى بتخش في تكاليف تانية، بتخش في مواضيع تانية، حاجه بتسمع في حاجه تانية، فبدل ما تبقى التعويره قد كده بتلاقي التعويره قد كده. فلا طبعا الهسهسه دي يا ريت تكون موجود عند الناس كلها، عشان في الاول وفي الاخر تمشي على اربع عجلات وده امانك. يعني دي حاجه طبعا
1: مش هنسميها هسهسه، بالعكس انت بالزبط. كده مهتمه كويس جدا، وان شاء الله باذن الله عربيه تعيش معاكي عمر اطول طالما الصيانات في مواعيدها، لما بيبقى في صوت معين بتروحي تكشفي على طول، لازم تعرفي ايه المشكله لان ده امان يعني لازم. اكتر بقى صوت مستفز بيحصل لك اللي بيبقى لما يبقى في حاجه لازقه في الكاوتش او في زلطه او في حاجه وتقعد
2: تفرملي عشان توقعي،
1: وتقعد بقى اللي هو طب انت مسمار ولا انت ايه، طب انت خطر ولا انت صوت على الفاضي، ومش عارف توقعها ومش عارف تشوفها اساسا. ايه ده بجد مريح للاعصاب؟
2: لا والله يعني الصوت ده ما بيضايق، يعني بيستفزني ان انا اوقع الزلطه بس بتبقى يعني حاجة انت فاهمة. طيب احنا معنا حد على التليفون، احنا معنا مين على التليفون؟ صباح الفل.
3: صباح الخير.
2: مين معنا؟
3: انا احمد.
2: خلاص يا احمد ما تزعلش قوي يعني بعدين بعدين انت احمد يعني فاهمك
1: ده انا احمد.
2: ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟
3: الاخبار
2: عامل ايه؟
3: صباح الفل عليك.
1: صباح الفل عليك احمد. انت قلت لنا ان انت ما بتفهمش غير في الكاوتش اصلا.
3: الحمد لله ان انا فهمت
1: فيه كمان. طيب الحمد لله. وعامل الكاوتش بتاعك نيتروجين صح؟
3: نيتروجين.
1: طيب يا ريت بقى تشرح لنا الفرق بين الهواء والنيتروجين من كل حاجه.
3: طيب انا ما كنتش اعرف ايه فايدته بصراحه، بس اول ما يعني انا عربيتي جديده ومرتين في اسبوع واحد لقيت الكاوتش بتاعي اتخرم، فدي حاجه ضايقتني وانا رايح اعمله. الراجل قال لي طب ايه رايك ان احنا نغير النيتروجين؟ طب هيفيدني بايه؟ انا كنت بحسبه حوار كبير، الاربع عجلات هيتفك والكلام ده، بحسبه حوار كبير. كل اللي هو بلغوني قال لي انت الاخرام اللي هتحصل او المسامير اللي هتدخل في العجل دي هتبقى قليله جدا، لان درجه البروده جوه العجله بتبقى عاليه قوي، اقل من الهواء بكتير قوي، وبتقلل من الشوائب وبتقلل من الاتربه، وفي نفس الوقت مع الصيف اللي احنا فيه ده ما بيعملش تمدد للكاوتش نفسه، فبيحافظ على درجه الحراره مهما كانت درجه الحراره بره عامله ازاي. وبصراحه انا بعد ما عملته كل اسبوعين اروح بلاقي الاربع عجلات زي ما هم على 32، ممكن واحده تقل ل 31 بس، كل فين وفين كمان. انا بروح اتشيك على طول كل اسبوعين بس لا هو ممتاز جدا بصراحه وبالنسبه لي احسن من الهواء بكتير.
2: بس انا ما فهمتش ايه علاقه ان الكاوتش يتخرم بالنيتروجين فرصته انه يتخرم اقل؟
3: بيقول لي علشان خاطر هو درجه الحراره جوه بتبقى ساقعه واقل فبما بيدي مقاومه ان المسمار يفك. هو ده الكلام اللي اتبلغت.
2: بس انا اعتقد ان المسمار اللي يعني زي مثلا
1: المسمار اللي صحته حلوه مش هي
2: يعني
1: مش هيهمه هوا ولا نيتروجين بقى
2: بالظبط.
3: ده اللي اتبلغت دي بصراحه
1: يعني
3: ما حصلليش اي حاجه بعد ما غيرته يعني الدنيا كانت تمام.
1: لا هو اللذيذ كمان ان انت بتتابع يعني انت بتتابع وبتشوف هل الكلام ده صح فعلا حاسس بفرق فانت كويس ان انت قلت لنا المعلومه دي.
3: انا بقالي كده حوالي شهر ونص او شهرين وحرفيا انا ما عليتش درجه واحده لحد دلوقتي.
2: انت بتمشي تتابع معاك الضغط الكاوتش والمنفوخ على
1: عايز يشوف بقى النيتروجين ده
3: عايزين نجربه بقى
2: ومطمن على فلوسك. انا فاهم انت قلت كده. عشان خاطر الكاوتش برضو تعورت الكاوتش دلوقتي بت
1: لا لا حزينه
2: اتفضل.
3: انا ما فهمش في اي حاجه غير الكاوتش يعني اول ما حس العربيه ما بتتحبش طيب يبقى كده الكاوتش اقل. العربيه تمام زي الفل. لا انا محتاج انا حاطط بنزين كويس
2: لا ما ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه ان انت وفي حاجات بتبقى في دينايل فيها وان انت
1: يعني
2: تتغاضى عنها كده عشان انت مش فاهم
1: لو في اي صوت هتروح تطمن على الكاوتش برضه.
3: لسه كنت بتتكلموا على البلاطه اللي في الكاوتش دي. انا اول ما جبت العربيه سمعت الصوت ده وما كنتش اعرف صوته ايه. رحت الصيانه وقلبت الدنيا وعمال اقول لهم انتوا مديني عربيه بايظه والدنيا خربانه في العربيه والعربيه لسه جديده. في الاخر خالص اكتشفت ان هي غلطه في الكاوتش وانا ما اعرفش.
1: ما هي ده المستفز فيها.
2: ابو حميد انت بتقول عربيتك بقى لها معاك قد ايه؟
3: دلوقتي بقالها سنة وثلاث شهور.
2: طب حلو ما شاء الله يعني ربنا يكفيك شرها ويبارك لك دايما فيها. دي أول عربية أنت تجيبها؟
3: بصراحة أول عربية.
2: فأنت بتكتشف بقى حاجات
1: حلاوة البدايات بس
2: حلاوة
1: الاهتمام بس في الأول ده
3: بحاول بكتشف.
2: فلا يعني ربنا يوفقك والله وألف مبروك عليها. معلش جاية متأخرة بس صباح الفل. صباح الفل يا أحمد. ميرسي جدا يا أحمد. صباح الفل. في حد بيقول والله اللي بيسيب العربية كده لحد الآخر ده بيبقى سيستم في حياته ومراته بتطلع صوت ويتأكد ان الصوت ده منها ويسيبها برضو لحد ما تعطل خالص يبدأ بقى يشوف ايه المدام فرقعة التاني. انا اسف دي مين؟ إيه؟ دي ايمان الحفناوي.
1: ايه يا ايمان ده في في ايه يا ايمان انت كويسة؟
2: بالظبط.
1: في المدام بتطلع صوت.
2: في بقى ناس ابتدت تقطع في النيتروجين بقى.
1: مفهوم عدم الاهتمام. في ناس بتقطع في النيتروجين. نسمع الراي والراي الاخر.
2: يعني بيقول النيتروجين ده لما يكون سائق على فورمولا 1 لكن لو سائق عربيته عادي استعمال طبيب خليك في الهواء. طب قول لنا الاسباب. طيب
1: يا ريت برضو تقول لنا اللي ضد النيتروجين يقول لنا هو ضد النيتروجين ليه واللي يقول لك لا النيتروجين كويس. احنا بنسمع فوائد كتيره للنيتروجين. احمد كان لسه بيقول لنا على شويه فوائد. نسمع برضو من الطرف الاخر. قولوا لنا كده على ناخد فكره ونشتري بكره ان شاء الله.
2: يلا بينا.
1: يلا
2: طلع نسمع بقى تامر عاشور. ما ينفعش نكون في الاثنين.
1: لا طبعا
2: تامر عاشور ما يبقاش واحد من
1: ده السبونسر
2: بالظبط. يلا بينا.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 لـ4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في آي بي، وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: لسه مكملين معاكم وبدأنا الساعة الثانية من عيش صباحك. الساعة دلوقتي حالا 9:09. صباح الفل على كل المستمعين. اللينك اللي فات كنا بنتكلم عن شوية نصايح كده ودخلنا جوه العربية بقى بتفاصيلها والكاوتش بقى هوا ولا نيتروجين، وكان معانا ناس لذيذة قالت لنا شوية نصايح، واحنا قلنا لكم على شوية نصايح كده لازم تتعمل في الفترة بتاعة درجة الحرارة العالية جدا، لأنها ممكن للأسف تأثر على حاجات في العربية. عايزين بقى نقول لكم دلوقتي يعني خبر مهم لكل الأهالي اللي عندهم أولاد صغيرين، وخصوصا أكتر من طفل. يعني بيبقى في مشكلة أن أنت مثلا حد عنده طفلين أو أكتر كمان، وكل حد سن معين، فأنت بتبقاش عارف أوديهم فين مكان كلهم يبقوا مبسوطين فيه، وفي نفس الوقت كمان يقولك طب ماشي أنا أوديهم المكان ده واسيبهم فيه وامشي. طب ما احنا عايزين مكان نبقى احنا كأسرة كلنا نبسط فيه. المكان ده موجود فعلا يا جماعة، وأنا بقول دايما وهقعد أعيد وأزيد، من أذكى الأماكن اللي اتعملت للأطفال وللكبار، لأن الكبار ممكن يستمتعوا أكتر بكتير كمان. المكان ده كيدزينيا. كيدزينيا موجود في كايرو فاستيفال. دلوقتي تقدر أن أنت يعني تستمتع بيه أنت وأسرتك كلها، وبجد بقول لكم الكبار هيبسطوا زي الصغيرين. مكان مش مجرد تروح تضيع وقت هناك عشان العيال تلعب وبتاع، لا بالعكس، ده هو اعتبره دي يوز كده، وممكن كمان من كتر ما هو كبير ما تخلصش المكان كله. يعني هي بتكون زي اكسبيرينس كده او تجربة لكل الاطفال ولكل الاعمار، ان انت لما تكبر نفسك تشتغل ايه. انت بتروح بتلاقي كل شغلانات مصغرة هناك، اي شغلانة، ابنك عايز يطلع طيار، بنتك عايزة تطلع دكتورة، عايزة تشتغل في شركة معينة، في براندز كتير فتحة جوه المكان ده، عاملة زي مصنع كده مصغر، بيخشوا الأطفال ويعيشوا بقى تجربة المنتج ده ازاي بيبدأ وازاي بيطلع المنتج اللي احنا بنحبه وبناكله أو بنشربه في الآخر. فكايرو فاستيفال سيتي يا جماعة في كيدزينيا. كيدزينيا مكان جميل جدا للأسرة ان هي تقدر تقضي فيه يوم لذيذ.
1: موجود هناك أكتر من 80 شغلانة، يمكن كل الشغلانات أو معظمها موجودة هناك. اللي عايز يبقى دكتور، ممثل، رجل أعمال، مذيع، أيا كان الشغلانة اللي اولادكم عندهم شغف تجاهها، يعني ممكن يروحوا هناك ويجربوا كل الشغلانات دي، ويبتدي من وهم صغيرين كده يعرفوا هم عايزين يبقوا ايه. لان في سؤال بتاع واحنا صغيرين ده كان دايما بقى تسمعي بقى كلام اللي هو بقى غير، انا نفسي ابقى رائد فضاء.
0: عمرك قابلت رائد فضاء؟
1: نفسي.
0: فاهم يعني ايه رائد؟
1: نفسي. وهيبقى يوم الاسود اللي احنا نقعد، لان هنسكوا تعالى لي بقى نقعد على جنب، انا عندي اسئله كتير جدا ان احنا نقعد، هتبقى بالنسبه لي هذا شيقة الصراحة، لأن أنت مش كل يوم هتقابلي حد بيمتهن المهنة دي. فعموما فهي شغلانات بقى على أرض الواقع، يعني كده كده رائد فضاء أكيد على شغلانة على أرض الواقع، بس هي فاهم قصدي
0: يعني في الفضاء
1: هتدرسها هتفهم يعني، فاهم قصدي؟ بس عموما يعني فهيبقى يعني فالمكان ده هو كيدزينيا القاهره اللي موجود في كايرو فاستيفال سيتي في التجمع الخامس. خلونا نطلع نسمع اغنيه كده باصوات الاطفال من كيدزينيا القاهره، وبعد كده نرجع نكمل معاكم باقي الحلقه بتاعتنا. يلا بينا.

0: في الدنيا القاهرة الشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: طيب احب انا الاسئله بتاعت المستمعين دي اللي تفتح لنا الموضوع. بس يعني حد بيقول يوسف افنا انا عندي ايكو سؤال، لو عندكم فرصه ترجعوا اطفال تاني لعمر معين تحبوا تكونوا ايه لمده يوم وتعمل ايه؟
2: العمر يعني اللي احنا نفسنا نرجعه؟
1: اه.
2: ونعمل ايه؟ ارجع بطن امي وريح بقى كده ونبدا من اول وجديد، نبدا على النظافه بقى من اول وجديد. لا في سن معين اكيد، في سن معين جه في دماغك وانت بتسمع الرساله دي؟
1: اه بس مش يعني طبعا سن الطفوله اكيد، او فتره الطفوله دي اكيد كانت فتره خطيره يعني، ويعني في اوقات فيها يعني اكيد كانت لذيذه، وفكره ان انت بس كل اللي عندك انك عايزه تخلصي مذاكرتك عشان تروحي التمرين وتقابلي صحابك وتلعبي، كان هو ده الشغل الشاغل انك استنزلي تفرهدي وكده. بس في برضو سن كذا سن تاني،
2: في كذا سن تاني كمان
1: عايزه ترجعي له. صح
2: قول كده،
1: يعني في بدايه العشرينات عامه.
2: ماشي اوكي. كنا اطفال برضو. كنا اطفال بدايه العشرينات دي، احنا لسه مراهقين اصلا.
1: الكلام ده عندك كان من كام سنه؟ كان من 40
2: مثلا. شوف بقى عد انت كده.
1: لا لا بص. طيب خلينا نروح لموضوعنا النهارده، موضوع عامه ناس كتير جدا
2: ليه علاقه بالاثنين العظيم
1: فعلا. يعني هي معنى كلمه سهله جدا تنفيذها، او يعني ولادها سهله ولكن تنفيذها بيبقى صعب. ايه هي الكلمه دي؟ كلمه لا. تمام. احيانا بتكون اصعب كلمه ممكن تقولها، لان بالنسبه لناس كتير كلمه لا بتكون مصاحبه بقى بشعور بالذنب، ممكن تجيب لك صداع يعني لو قلت لحد لا فيبتدي يزن عليك اكتر، فيبتدي ان هو
2: مصاحبه بشرح ومصاحبه بحاجات كتير له،
1: ومصاحبه
2: عمرها بتبقى لا
1: طبعا
2: وخلاص،
1: ومواجهه وتخلي حد يقول لك لا انت بترفض ليه، لا تعالى بقى تعالى نقعد، فانت تحس اللي هو خلاص انا غلطان ان انا قلت لا، فبتبتدي توافق على حاجات تانية وانت من جواك مش مقتنع بالحاجه اللي انت موافق عليها دي، او انت عملتها عشان خاطر ضغط معين معمول عليك من البيت، من المجتمع، من الشغل، من الصحاب، من المجموعه اللي حواليك، من ايا كان. فانت في اوقات بتعمل حاجات كتير جدا وانت من جواك مش راضي عنها،
2: جاي على نفسك
1: بالظبط. ففي سؤال دايما يقول لك ايه، كنت فين يا لا لما قلنا اه. تمام. هو ده موضوع حلقتنا النهارده، موضوع حلقه الاثنين.
2: امتى اكتر موقف عدى عليك دلوقتي اللي هو اه فعلا كنت فين يا لأ لما قلت اه؟ ليه ما قلتش لأ؟ ليه ما قلتش لأ وانجزت حوارات كتيرة وانجزت كمية مجهود انا كنت عامله غصب عني وجاي على نفسي، او اللي هو خلاص ان شاء الله الدنيا تظبط انا هشتغل على الموضوع ده اكتر، وفي الاخر حسيت اللي هو طب ما انا من الاول كنت ناوي اقول لأ، ايه اللي خلاني اقول اه؟ ليه ما صدقتش الصوت الداخلي اللي بيجي لنا ده اللي هو ارفض عشان الموضوع ده مش تمام، فانت تقوم قايل اوكي ماشي يلا بينا. ليه كلنا عدى علينا المواقف دي، وكلنا للأسف ممكن نكون بندفع فواتير لحد النهاردة بسبب ان احنا قلنا بدل ما نقول لا.
1: وفي ناس لما بتاخد الاه منك في اول طلعة بيبقى بالنسبة لهم خلاص ده على طول كده ده معانا، يعني مش هيجي يسألوك كله. يعني مثلا ممكن في الشغل تكون اتضغطت في مرة وطلب منك حاجة مش بتاعتك فانت وافقت عليها جدا، ومع ان انت وافقت عليها على مضض يعني، بس اللي هو وافقت عليها وكل حاجة، فبقت على طول تترمي في حجرك وانت ما يعني
2: خدمات.com
1: بالظبط.
2: الشخص اللي انت لو محتاج اي حاجة قول له وهو يقول
1: هو قالها مرة واحدة وكان برضو قايلها وهو من جواه يعني
2: بس مش مبين
1: مش راضي عنها قوي. بس هو خلاص هي اتقالت مرة فتقول يا ريتني كنت قلت لا عشان الموضوع خلاص بقى
2: سكتنا له ده
1: مداس، يعني بقيت مداس خلاص اي حد عايز اي حاجة هي فاهم قصدي. فياما ناس كتير قوي وخدنا قرارات معينة بسبب ان احنا وافقنا عليها واحنا من جوانا حتة اللأ دي بس ما طلعتش مننا، فكملنا بالآه، فالآه جابت آه تانية بقى بوجع بقى، جابت آه تانية بقى ألم ظهر على ألم مغ على وجع دماغ على دوشة على وشوفنا حاجات كتير. وابتدت رسائل تجيلنا دلوقتي، يمكن ناس تقولك أنا قلت، في حد بيقول زينة بتقول أنا اتعلمت أقول لأ على كبر. تمام. وده أكيد بعد ما اتعلمت دروس كتير قوي في حياتها، إن هي
2: طبعا
1: كنت فين فعلا يا لا لما
2: قلنا انت من حقك كبني ادم انك تقول لا، من حقك ان انت ترفض. الرفض ده مش هيقلل منك، مش هيخسرك ناس، مش هيخليك شخص براوي ولا ان انت اناني ولا لا. فعلا فكره ان انت كيفيه الرفض ان انت تقول لا، في ناس بتتعلمها على كبر، يعني بتعيش عمر بحاله مش بتعرف ان هي ترفض حاجه، تيجي على نفسها وعلى وقتها وعلى نفسيتها وعلى كل حاجه، لمجرد ان هي بالنسبه لها الرفض ده لا ده هيقلل مني، او الرفض ده هيزعل الناس مني
1: او هيجيب لي وجع دماغ
2: ان انا لا ما ينفعش ان انا ارفض، لازم اقول اه عشان الناس تحبني.
1: في حين ان انا اقول لك على حاجه، وانت ممكن لو لا دي هتجيب لك وجع دماغ ويبتدي يتزن عليكي في حاجات وكده، كده كده الاه هتجيب لك وجع دماغ، بس وجع دماغ ليك بينك وبين نفسك بقى، ده ما حدش هيحس بيه. يعني انت بقى عمالين نضغط عليها بنتي احنا لازم ننزل نخرج النهارده ونقعد في المكان المعين ده، وهي مش قادره على دوشته، مش قادره على مش عارف ايه كذا كذا. فلما وافقت عليه هي الوحيده اللي حاسه بالمعاناه اللي هي بتحسها، واحنا تمام، هي جات موجوده معانا.
2: لازم اعاني في سكوت بقى، لان انا مش هقعد
1: هتقعد تصيح بقى
2: واشتكي وبتاع، ما انا وافقت كان برضايا.
1: في حين ان انت ساعتها لو ابتديتي تصيحي اقول لك طب ما انت قلتي اه ليه، طب ما انت كنت قعدتي في البيت ما كنت قلتي لا من الاول.
2: بالظبط.
1: في حين ان لو كنت قلتي لا ما كنتش سبتك في حالك وقعدت ازن عليكي واقول لك يلا بينا واضغط، فهي هتدخل فهي عشان ترمي نفسها
2: عن
1: الدوشة دي كلها، فبتقول لك خلاص يا عم ماشي
2: انا
1: موافق. فالماشي دي بالظبط بقى ساعتها بيداس عليها بينها وبين نفسها. في حد بيقول اكبر واهم غلطه في حياه اي حد قلت لا على مشروع ارتباط معين واتضغط عليا كتير بحجه انها قريبتي وبتاع واني خطبت كتير وفي الاخر انفصال وطفل ملوش ذنب. ده ادهم من اسكندريه، صباح الفل عليك.
2: صباح الفل عليك يا ادهم.
1: يا دومه. في حد بيقول في الناس اللا بتاعتهم مش مقبوله وحشه،
2: يعني ايه؟
1: يعني ايه ده؟ مين صاحب الرساله؟
2: اللقاء مش بتاعتهم اسم. مش مقبولة وحشة؟ اشرح لنا اكتر.
1: اه انا حابب اكلمك
2: لنا اسمك كمان.
1: اه بالعكس، في ناس بتبقى اللقاء بتاعتهم قاطعة كده، اللي هو بقولك ايه بقى نفكر ان احنا نساب، لا
2: بنفكر اصلا بعد بنفكر اللقاء بتطلع،
1: فاهم ان هي رد قاطع واحيانا ممكن يبقى قاسي جدا، اللي هو يا عم انا غلطان اصلا ان انا جاي ان احنا فكرنا ان احنا نحطك معانا على هو، بس بالنسبة لي هو واضح عامة. ريح واستريح. فيعني برضه حاول تفهمنا الرساله. حد بيقول حلو موضوع الحلقه بس هو بقول بضرب في الحيط بقول هو ماشي. ندى انا اسف مش فاهم الرساله، صباح الفل. ايه تاني؟ انا لحد دلوقتي بدفع فاتوره قرار غلط اللي هي الجواز وانا ساكت عشان عندي اطفال. مش هقول اسمك بقى. ماشي.
2: يعني مفهوم جدا جدا والله. ودي المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها النهارده فعلا. امتى كنت حاسس انه كان لازم اقول لا بدل ما اقول واللا جات لي وكنت حاسسها من جوايا، يعني كل حاجه بتقول ان انا اقول لا، بس انا قلت ولحد دلوقتي بدفع فواتير قراري اللي انا اخدته ده لاسباب كتيره بقى، يعني لاسباب كتيره بقى، وكل واحد وظروفه زي ما احنا عارفين. لو حد يقول لك لازم ابقى قد كلمتي عشان في اطفال، اصل في مش اصلا دخلت مشروع مع حد ما ينفعش ان انا ابيعه فجاه، اصل انا اخدت قرار مش عارفه ايه ما ينفعش اقول لا. فقولوا لنا يا جماعه ايه الموقف اللي حصل لكم وكنتوا بتقولوا فيه كنت فين يا لا لما قلنا

0: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: شايفين يا لأ لما قلنا فكرة ان الواحد يقول لأ اتكلمنا عليها قد ايه هي بتكون صعبة، مش على كل الناس، بعض الناس، خلينا نقول بعض الناس، لان في ناس بروفيشنال في الرفض، في ناس بترفض بشياكة، بتحس ان هم يعني من فضلك علمني بتعملها ازاي. في الاخر انت لما بترفض بترفض علشان انت مش قابل حاجة زي دي، مش عايز تعمل حاجة زي دي، يعني لان هي خلاص حاجة مش مريحك فانت بترفضها. مش بنتكلم على الرفض لمجرد ان انت عايز تعترض وخلاص، او ان انت مش عايز تنفذ، محدش يعني يمشي كلامه عليك، لا احنا بنتكلم على فكرة الرفض، ان انت ترفض حاجة تجيلك او تقبلها. اوقات كتير بيبقى الرفض بالنسبة لنا تقيل علينا قوي، فبنقوم ايه موافقين لمجرد ان انا عايزة اعدي بس مرحلة ان انا ايه هقول لا، طب هقولها ازاي، طب هيزعل، طب هبرر ولا مش هبرر، طب مخك بيتعب، فانت تقوم قايل ايه اوكي انا موافق.
1: صح.
0: تتعب بقى بعد كده،
1: صح،
0: تقعد بقى تتعب بقى وتدفع فاتورة الاو اللي انت قلتها دي، وزي ما يوسف كان بيقول بيبقى في بعديها اهات بقى
1: تانية فعلا، والاهات دي محدش بيحس بيها غيرك بقى، يعني انت الوحيد، انت اللي بتدفع فاتورة القل اللي اتقالت في الاول دي عشان وافقت على حاجة انت ما كنتش حاسس انك مرتاح، او حسيت ان هي بتطلب منك بإلحاح مبالغ فيه، او حاجة انت مش حاببها، بتبقى وقتك بيبقى مشغول، بس انت في النص تقول ايه والله ماشي عشان خاطر بس محدش يزعل مني وبتاع. فاحيانا الارضاء للاخرين او للدائرة المحيطة وانت مودك نفسه مش مظبط، ده بيزيد يعني المود ما بيتظبط، يعني عمره ما هيظبط بدي، بالعكس انا اعتقد ان ده بيزود عليك ضغط معين. يعني في اوقات كتير جدا يبقى في تجمعات انت مودك مش هتبقى انت في الخروجه، في القعده، في السفريه بتاع، فده هيزود عليك ضغط، هتبقى اسخف من ما انت اصلا في الحاله اللي انت فيها دي، بس انت متواجد جسديا، ولكن وحتى لو عرفت تمثل او بتاع ومش عارف ايه، ممكن ده يبقى
0: ده ضغط
1: مسكن بس سريع كده، ولكن هترجع تلاقي الوجع بتاع الحاجه اللي انت كنت بتمر بيها دي. بس بتفرق برضو من شخص للتاني. احنا معانا دلوقتي احمد على التليفون. ازيك يا احمد؟
2: اهلا استاذ،
1: اهلا بحضرتك.
0: ازيك يا احمد؟
2: الحمد لله تمام،
0: كله تمام. انت مشوارك منين لفين؟ بتكلمنا منين؟
2: مشواري من اكتوبر لاكتوبر.
0: طيب حلو حلو، يعني قريب.

0: كله في حاجة كويس.
1: ممكن يا احمد تقفل الشباك؟ احنا اسفين احنا مش سامعين نص الكلام من الهواء، احنا اسفين.
0: طيب كده سامعين كويس؟
2: اه كده كويس.
0: طيب. تمام ماشي وتمام يعني. فلما تقول لا ازاي وتعال اخرج معانا وما ينفعش وعايزين نقعد معاك والكلام ده كله، بس في حين تاني يقول لا مثلا لا مش كده عادي، ما عنده فعلا تعبان فعلا تعبان ولا حاجه معاه. لما اقول تعبان لا مش لا تدلع. في الشغل برضه نفس الكلام، نفس ما يوسف برضه قال يتقال لك على شغلانه مره تقول ماشي
1: بقى امر مسلم بيه خلاص، كل مره احمد مش هيقول لا يعني.
0: اه بالظبط شغلانتك يعني انت بتقول لا دي حاجه غريبه.
1: اه بالظبط
0: يعني حتى مديري موجود معايا بقول له لا، بيقول لي ليه ما انت عملتها امبارح؟
2: ما انت قلت انا امبارح غير انا النهارده
1: بقى. لا غير كده ما تندمنيش ان انا يعني في يوم من الايام ان انا قلت خلاص هشيل معاكوا حاجه مش بتاعتي، فما يعني ان كان حبيبك عسل يعني.
0: هي لا واحده بس الفرق ان في حد بيقولها بدبلوماسيه وبشكل لطيف ومقبوله منه، بس هي لا في الاول والاخر لا.
2: هي في الاول وفي الاخر لا فعلا.
1: وبيني وبينك برضو يا احمد في ناس للاسف الدبلوماسية وان هي تتقلها بشكل لطيف ما بيجيبش معاها، في ناس لازم اللقة تتقلهم لقة قاطعة اللي هو لقة يعني لقة.
0: كده ده في سائر الناس ما ينفعش معهم دبلوماسية علشان هم ما بيستشاروش الدبلوماسية.
1: جدع صح.
0: فهو لقة
1: قولا واحدا لقة يعني لقة خلاص نقطة.
0: بس لقة حلو وحش لا، بس مؤخرا بقى خلاص يعني اصل الواحد يعني كبر بقى وبقى يعني حاجه مسؤوله لا
2: بقت اسهل بالنسبه لك
0: يعني.
2: يعني وحتى بيتهيالي بقى في تقبل اكتر للا دلوقتي يعني.
0: ناس بتروح يعني ناس
1: تيجي. بالعكس انت ساعات اصلا دلوقتي بقيتي تعرضي على حد حاجه مستنيه لا تيجي منه.
2: بالظبط انت بتعمل اللي عليك.
1: يعني انا بقول لك مش عارف ايه تقول لا خلاص هي حلوه قوي انها جت منك
2: يا
1: يعني.
2: رب ما يردش اصلا.
1: بالظبط كده. بس هي لا فعلا زي ما انت بتقول هي كلمه بسيطه وسهله وكل حاجه، بس هي وجودها في حياتك للصحه النفسيه بتاعتك مهم جدا جدا جدا انك تستخدمها في اوقات انت فعلا مش قادر على مجامله الواقع عامه. لا انا هقول لا
0: في الشغل لازم كلمه لا دي تتقال بشكل قطع بدون اي خوف علشان ده تعب في الاول والاخر.
1: وفي الاول وفي الاخر يا احمد تحط نفسك مكان الشخص اللي بيتقال له لا، لما يتقال لك لا من حد مش المفروض عليه ان هو يعمل كده يعني، لو حاجه في الشغل مثلا ودي من الجوب ديسكريبشن بتاعتك او دي من الحاجه اللي
0: بيحصل
1: دي لازم الصراحه تتقبلها. لكن لو قصدي لو انت مثلا جيت تطلب من حد حاجه زياده وقال لك لا، ما اعتقدش ان انت برضه هيكون ليك الحق الزعل او ان انت تحطه في دماغك لمجرد ان هو ما عملش الحاجه الاكسترا اللي انت عايزها منه لمجرد ان قال لا.
0: طبعا وماليش الحق كمان ان انا اناقشه حتى.
1: بس كده شكرا. حلو منك حبيبي يا ابو حميد والله، ميرسي على المكالمه الجميله دي.
2: والله يا احمد
0: والله انا سعيد بمكالمتكم و
2: صباح الفل عليك.
1: صباح الفل. عارفه في حاجة كده بتبقى موجعة قوي ان انت لما بتبقي عايزة ما تعمليش حاجة معينة فبتبقي مبسوطة ان انت عندك حاجة. ليه بقولك موجعة؟ لان هي في ناس ما بتعرفش تقول لا كده
2: من غير حجة قوية،
1: فهي بالنسبة لهم فانا بقولك ما تيجي نعمل كذا، لا والله السنة بنتي عندها امتحانات فانا لازم اكون مش عارف ايه. فانت مبسوطة انك في فترة الامتحانات في حين ان انت بتكرهي الفترة دي بس انت دلوقتي لقيت لها صرفة
2: ومش مضطرة ان انا ارفض حاجات عادي، بس انا بتلكك بده يعني اللي هو ده بالنسبة لي بيكون حجة ان انا اقول لا عشانه. ليه؟ لان انا عارفة ان الشخص اللي هيتقال له لا ده مش هتخلص عند لا.
1: فانا عاملي تعالي نعمل كذا كذا كذا تقولي لي والله لا اصلا لسه كان مش عارف ايه فانا عندي شوفي مثلا قالوا لك انت عندك شيفت مثلا في الشغل بالليل انت كارهة الموضوع ده، بس لما انا جيت اقول لك مثلا احنا بالليل خارجين لا والله عندي شفت لا، فانت بتبقي من جوه مبسوط يعني الحمد لله ان شوف ربنا شوف
2: سبحان الله
1: اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه.
2: بالظبط.
1: فانا بيصعب عليا بس فكره ان انت بيكون الواحد بيبقى بيدور على اي حاجه يمسك فيها عشان اللي قدامه لازم يبقى مقتنع ان اللي قدامي ده هيقول لا عشان سبب قهري هيمنعه ان هو يعمل الحاجة دي، في حين ان انا ممكن عايز تعمل كذا لا خلاص خلاص يعني.
2: ومش بس ان انت بتدور على حاجة تمسك فيها، انت ساعات بتدور على قصص غير واقعية تقولها

0: علشان تقدر تبرر اللقة بتاعتك اللي هو انت حتى انت ممكن توصل انت تكذب عشان بس ترفض حاجة انت مش قادر تعملها. فده مجهود مش طبيعي. ففكرة ازاي نقول لأ واحنا مرتاحين من غير ما نفرهد نفسنا، من غير ما نحس اللي هو بنقولها بطريقة متعبة، فنقرر نقول بدلها لا، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة. ونسمع منكو انتو تجاربكو برضو، ايه المواقف اللي انتو فعلا عرفتوا تقولوا لأ عليها وخرجتوا من الموضوع وما ندمتوش، وايه المواقف اللي قلتوا عليها وندمتوا بعد كده. عندنا برضو حاجة ليها علاقة برأي علم النفس في القدرة على الرفض،
1: هنقولها في اللينك اللي جاي بس بعد ما نسمع فريد، ونقول لكم على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7863 جنيه للبيع و 7829 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6880 جنيه للبيع و 6850 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55640 جنيه. سعر الفضة عيار 999 134 جنيه للبيع 130 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: نسيت في ايه. طيب بنتكلم يا جماعة عن
1: انا في شخص
0: يا رب ارحمني ارحمني يا رب. امشي امشي يا فلان امشي يا فلان.
1: في شخص
0: بلاش نجيب السيرة دي قدام. خلاص خلاص ماشي ماشي خلاص خلاص
1: ماشي
0: خلاص. بنتكلم عن ازاي الواحد بيقول لأ ومن غير ما يكون حاسس من جواه بذنب. دايما كده الاحساس بالذنب ده بتاع اللي هو انا هقول لا طب ما انا كده هبقى بني ادم وحش.
1: ما انا لسه هكمل لك. ما انا كنت هتكلم على الشخص ده فيه ان في شخص متعود انه يقول اه في الشغل. احنا بقى كنا بنقول بقى ان انت لازم تتعود تقول لا عشان خاطر الحته دي يا جماعه بقصصوها شباب السوشيال عندنا بقصصوها وحطوها عشان دي موجوده في كل الشغلانات. يعني في ناس احنا بنقول ان في حاجات بتطلب منك زياده فبتوافقي عليها. بتبقي مثلا ممكن تبقي لسه رايحه شغلانه جديده فعايزه تثبتي نفسك فعشان ما يتقالش ان ايه البنت الجديده دي لسه جايه وجايه تتعلم.
0: او انت بتعملها بحب حتى لو بقالك
1: فبتعمليها بحب فبتبتدي اللي هو انا هشيل معاكوا الشغلانه مع انها مش من اختصاصاتي قوي او مش من التاسكات بتاعتي بس انا هعملها وكده. بس في ناس عامله وشها مداس عشان تقعد تقول لا سوري تقعد تقول عشان يطلب منها اكتر عشان توصل لحته اكتر لحته ابعد يعني في الشغل. فاهمه قصدي ايه؟
0: فاهمه قصدك.
1: ف وللاسف بيخش على بعض الناس فكره الال كتيره اللي هي عماله على بطال دي عشان خاطر يتوددوا لحاجات معينه فيوصلوا فيبقوا مامنين
0: تمام
1: نفسهم.
0: بس الال دي بيدفعوا ثمنها برضو ما هم بيشيلوا نفسهم
1: مش فارق معايا
0: يعملوها
1: يداس بقى على كرامته يداس على
0: هو شخص ما عندوش مشكله في
1: ما عندوش لا هو. بس هي الفكره كلها ان من كتر القل بيقولوه هما بيبقوا قاصدين ان هما يقولوا يعني يبعدوا كلمة لا مش في قاموسهم تماما لمجرد بس الوصول.
0: فأنا
1: أعرف ناس بتطبل الساعة 10 إلا ربع وبعرف ناس بتطبل الساعة 7:30 وبعرف ناس إن هي وعلى بقى يعني
0: موجودين ما بيفرقش موجودين طبعا بتبقى طريقة نوع من أنواع إثبات الذات. يعني أنا عايز أثبت ذاتي فأنا مش هقول لا لحد وهقبل كل حاجة
1: مش لحد
0: وعمري ما هرفض حاجة
1: لناس معينة في الشغل
0: لناس معينه
1: يعني لو زميلي جاي يطلب مني حاجه لا عادي اقول له لا مش انا مش هساعد. بس لو المدير عايز حاجه خدامك انا موجوده هو انا شوف انت عايز ايه بص اتشقلب عارفه اللي هو المدير لو قال له بقول لك خد عدي لي الليفل دي عشان بقى لي فتره ما
0: حاضر
1: هات ال فيعني فده موجود عامه في في في كده بس بتبقى بتفوح بقى
0: ما هي بتبقى باينه بتبقى واضحه كده كده بس خلاص هو ده يعني ده قراره او ده قرارها وخلاص هم مرتاحين كده. طيب خبراء علم النفس بيقولوا ايه على موضوع القدره على الرفض؟ القدره على الرفض من اهم الاسلحه اللي الانسان لازم يتعلمها. يعني هي دي نوع من انواع المهارات مهاره مهمه جدا لصحتك ونفسيتك ورفاهيتك في نفس الوقت لان طاقه الانسان محدوده وقته محدود لازم نستخدمه بحكمه وده معناه انك مش هتقدر ان انت تعمل كل حاجه لكل الناس. ما هو انت زي ما يوسف كان بيقول في ناس عامله نفسها مداس لا انا مش هقدر اريح كل الناس ولا عمري هعجب كل الناس ولا عمري هرضي كل الناس. ففكره صحتك النفسيه غاليه عليك جدا فالرفض ده مهاره مهمه انك تتعلمها. المشكله ان فكره ان انت ما تقدرش تقول لا دي بتبدا من امتى؟ من واحنا صغيرين. يقول لك الطفل المؤدب بيقول حاضر ما بيقولش لا. عيب ان انت تقول لا لماما وبابا وللمدرس بتاعك ولاي حد اكبر منك. عيب ان انت تقول لا. انت لما تقول هتبقى طفل مؤدب وتمام وزي الفل وشاطر. فيبتدي الطفل خلاص يتعلم ان انا لازم اوافق على كل حاجة وبتكبر معاه ان هو ما بيرفضش لانه لو رفض ده معناه ان هو ايه غير مؤدب ده معناه ان هو مش محترم ده معناه حاجات كتيرة وحشة جدا. فدي فكرة. حاجة تانية اللي بيخلينا ان احنا مش عارفين نقول لا هو ان احنا احيانا الشخص بيكون ما عندوش الثقة الكافية في نفسه فبيبقى خايف الناس تشوفه مش قد الحاجة اللي هو قادر يعملها دي او انه مش قادر يقوم بمسؤولياته او واجباته او الناس دي ممكن ما تحبهوش. هو بيكتسب حب الناس لما يقول لهم حاضر ويعمل لهم اللي هم عاوزينه لان هو اتعلم كده ان هو مش الناس مش هتحبه غير لما هو يكون موافق على حاجات وبيعمل لهم حاجات. احنا معانا تليفون
1: معانا على التليفون استاذ مجدي. صباح الفل.
2: صباح الفل عليكم.
1: اخبار حضرتك ايه يا فندم؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: يا رب تكون بخير. حضرتك بعت لنا رساله واضح ان هي نابعه من فكره الخبره. تمام. حضرتك بعت لنا بتقول في فن انك تخلي اللي قدامك هو اللي يقول لا, اي ان انت تحط له حاجه تانية يختارها,
2: تحط له حاجه تانية. يعني بصي انا كبير في السن شويه,
1: ربنا يدي حضرتك الصحه.
2: كنت مدير شؤون ماليه واداريه لاكبر شركه مقاولات في مصر على المعاش,
1: ربنا يدي حضرتك الصحه,
2: حوالي 7 سنين 6 سنين شويه. الفكره في ان كل شخص وفي منطقه عنده بيرفضها, اي حاجه هتحطها له هيقول لك لا. فاحنا كنا اصدقاء او لما كبرنا حتى زي ما انت كنت بتقول تعالوا نروح الحته الفلانيه, اقول له بس معلش انا اسف فلاني الفلاني لازم حيا حبيبي دوت هجيبه معايا, وانا عارف ان الشخص ده هو لن يقبله ولن يقبلوه الاخرين, فهحطه له هو دوت النقطه اللي هو هيقول لي لا خلاص كده كده حبيبي كده يا اخويا لا لا لا لا بلاش منه, او اني بيديني مطروح معين بيقول لي عايزين نعمل كذا, طب ايه رايك ما نعمل كذا لان دوت افضل مني افضل بالنسبه لي.
0: لا دي خطه ما تخرش الميه يا استاذ مجدي والله.
2: في حاجات تانية لما واحد عايزين انا هنروح الحته الفلانيه ايه او عايزين نروح المشوار الفلاني, اقول له طب بس سيبني ساعتين ثلاثه كده مع نفسي او خليه يكلمني بكره اما اشوف, اما اشوف دي ما بتجيش.
0: مفهوم.
2: يعني حته اما اشوف ان انا اقول لشخص اما اشوف ديت هو ممكن يقراها من مره واثنين فيعرف ان انا رافض باسلوب لذيذ كده ظريف خلاص احنا رايحين الحته الفلانيه, اقول له امتى؟ يوم الفلاني. ده انا قبل منها بيوم هكون مسافر الحته الفلانيه, انا لا مسافر ولا اي حاجه. اسلوب اسلوب لا بذوق هو اسلوب تهرب. انا بتهرب من موقف
0: صح,
2: بتهرب من موقف كويس. المدير بتاعي بيقول لي لما كان ليا مدير وانا صغير المدير بتاعي بيقول لي خد اعمل الحكايه دي الحديثة دي مش بتاعتي, اقول له يا استاذ فلان الحكايه دي او الحته دي يعني عاليه على الناس كلها اللي موجوده ما يعملهاش الا حضرتك
0: او ترميها على حد تاني. فعلا الحكايه دي
2: لا بصي ما بحبش يعني... ارميها على حد تاني علشان ما بحبش حد يرمي لي حاجه فهعمل معاه مواقف مش
0: لا مظبوط مظبوط.
2: انما افخم الشخص اللي قدام مني واقول له لا الحته الجزئيه دي ما يعرفش يعملها حد في الناس اللي موجودين كلها في القسط الا فيها
0: العبقري اللي زي حضرتك, فهو يبتدي يحس اللي هو انا هعملها بقى لا ده انا هعملها بكل فخر بقى.
2: بالظبط, هي مساله تهرب, هي مش قولت لا بقدر, انما في موقف طبعا بتتقال لا هي لا, وخصوصا لما حد بيعرض عليا حاجه وهو عارف ان انا اساسا هو جاي او بيكلمني وعارف ان انا هرفضها, فبقول له يا اخي ما فكرتش قبل ما تكلمني, ما انت عارف ان انا هرفضها
0: والله نتعلم من حضرتك
1: يعني بجد مدرسة والله. يعني تسلم على المكالمة الجميلة دي ومبسوطين جدا بمتابعة حضرتك لينا والله.
2: أنا سعيد جدا جدا, أنا بتابعكم بقالي سنين بس في الاشتراكات ضعيفة
1: يا فندم. لا والله ده شرف كبير لينا والله.
2: الله الله يخليك,
1: ما تغيبش عننا بقى.
2: طيبين
1: وحضرتك
2: طيبين, عيد الأضحى داخل علينا وعلى المسلمين أجمعين,
1: كل سنة وكلنا طيبين يا رب,
2: وعلى كل العرب والمسلمين يا رب.
1: صباح الفل.
0: شوف الواحد برضو يعني بيبقى عارف ازاي يقول لا بطرق مختلفة, لو انا هجيب اللأ منك انت بدل ما تطلع مني انا, لا اخليها اجيبها منك انت, انت كويس ولا
1: لا؟
0: صح انت مش كويس خالص. طب احنا عامة
1: فكرتيني والله عايز اعمل الحوار ده, ما يخلينا دلوقتي اعمله. ماشي احنا خلاص خلصنا حلقتنا النهاردة, ولكن كلامنا ما بيخلصش, احنا بنكون موجودين معاكم كل يوم الحد الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح, فانا امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ودقايق وسارة النجار هتكون موجودة معاكم وبرنامجها ممنوع الجد.
0: يلا نشوفكم بكرة ان شاء الله, وصباحكم زي الفل.
1: صباح الفل.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايما في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناء على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنويا وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
1: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا شانو
1: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. أسرع بدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2000

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية سبل خفض التصعيد في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي موساد بولس سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والأوضاع في الشرق الأوسط.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.
1: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
2: دار الإفتاء المصرية تعلن أن اليوم الاثنين غرد ذي الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 من مايو وعيد الأضحى يوم الأربعاء.
1: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتتح اليوم وتفتح جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانا أمام الجمهور.
1: طقس معتدل شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح. وحلقة يوم الاثنين، أرقام تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22، الواتساب 0-15-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. هنتكلم على حاجة جدلية جميلة، اختلافات كده موجودة وخلاص بنتعامل معاها برضو، ايه مش حاجة بنشتكي منها ولكن احنا بنتعامل معاها، واختلاف موجود بين الرجالة والستات خلاص كده المفروض هو اللي نتعامل معاه، ومش هنعرف ان احنا نغيره قوي، فيش هيبقى في شوية اختلافات فردية كده، ولكن العام ان الستات بتاخد بالها من تفاصيل كتير جدا جدا جدا الرجالة هي أصلا ما بتشوفهاش، يعني مش معتبراها أصلا، هي مش فكرة بس مش شايفاها، هي إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ يعني إيه أصلا؟ إيه الجملة؟ إيه اللون؟ أنا أصلا مش واخد بالي، أنا مش شايف الحيطة أصلا، إيه اللي بيحصل؟ ففي شوية تفاصيل كده، ويبقى دايما محل كده خناق، إنه هو أنت إزاي ما خدتش بالك؟ يعني هو إزاي؟ فمرحلة تشطيب مثلا، أنت إزاي مش واخد بالك إن لون الحيطة دي غير لون الحيطة دي؟ هو الاثنين شايفهم ابيض، ما هو انا ما هعمل ايه؟ وقيس على ده بقى حاجات كتيره قوي، فان مين بياخد باله من التفاصيل اكتر ومين بيبقى مركز وقد ايه، يعني احنا في غلطه برده يعني معظم الستات بتقع فيها، انه هي بتبقى مستنيه ان الراجل ياخد باله، which is مش هيحصل. مش هيحصل، هي بتبقى مستنيه عيني ان هو اكيد خد باله من لون شعري. لا طب طالما ما خدش باله وما علقش يبقى هو ما بيحبنيش، ونخش بقى يلا نتخانق بقى ونشوف انت ازاي ما خدتش بالك. هو فاهم زي ما كان حد بيقول له، لو دخلتي له من غير راس اصلا هو مش هياخد باله. فالفكره بقى في التفاصيل، ومين بياخد باله اكتر، وايه اكتر خناقه انت عديت بيها او انت عديتي بيها بسبب موضوع التفاصيل ده، لو حسيتي ان هو لا هي باينه قوي يا جماعه، مش بس اختلاف ما بين ستات ورجاله، واه انت ما بتفهمش في الالوان قوي او ما بتفهمش في مثلا في حاجه معينه، لا هي دي حاجه باينه وحاجه مفروغ منها، فانت ما خدتش بالك، فاحنا في مشكله وهنتخانق عليها. فايه اكتر حاجه انت فاكرها كده، وايه اكتر حاجه يعني كراجل انت بجد ما بتاخدش بالك منها خالص، مقصوده او مش مقصوده بس بجد ما بتاخدش بالك منها، وبرده كستات اكتر حاجه بتعصبك في الموضوع ده. وتعالى كده نشوف مع بعضنا ايه المشترك ما بيننا. بعتولي على 0-15-59-55-1006 وهنبتدي بالفيلم. تمام، هقول لكم قصه فيلم وانتوا قولوا لي اسم الفيلم ده ايه. فيلم عن مدرس فلسفة ملتزم بالمبادئ، فجأة الظروف بتجبره يشتغل دجال، فيبتدي بذكائه بيقنع اللي حواليه ان عنده قدرات خارقة ويقدر يعمل معجزات. ايه اسم الفيلم ده؟ ابعتولي على 0-15-59-55-1006.

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: جديد يا أستاذ.

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب دي نقطة اختلاف، مش يعني مش نقطة صح او غلط قوي، ولكن هي اختلاف ما بين الستات والرجالة، وفكرة انه احنا بناخد بالنا من التفاصيل جدا، مفيش حاجة كده بتعدي عادي، احنا هناخد بالنا وهنعمل اسكان محترم. الرجالة بقى لا، يعني اي حاجة صباح الفل يعني عادي، بقى انا مركز في حاجة واحدة، وزي ما دايما بيقولوا ان الستات تقدر تعمل كذا حاجة ومالتي تاسكينج وبتاع، وهم لا، انا مركز في حاجة واحدة خلصها بعدين اخلص هنا واجيلك. فايه اكتر حاجة انتوا بتلاحظوها بتحسوا انه لا ده فعلا حاجة المفروض واضحة لكل البني ادمين، ولكن الرجالة ما بيشوفوهاش، او انتوا كستات بتاخدوا بالكم منها قوي؟ فابعتولي على 015-59-55-1006. عايز صباح برضو على خالد طه، صباح الفل عليك، وعلى يحيى صباح الفل، وسام صباح الفل عليك، نور الدين، محمود صبحي، اسلام صباح الفل عليك يا اسلام، بيقول انا خناقتي مع زوجتي بسبب ان انا لازم افتكر اول مره شربنا فيها قهوه، واول مره عدينا الطريق، واول مره، ده غير ان انا احفظ اعياد ميلاد كل البشريه. اول مره دي بتفرق جدا، يعني عارف، حتى لو يعني يا سيدي اكتبه في اي حته، تاريخ واحد، احنا مش عايزين اكتر من تاريخ واحد، قولي بس تاريخ واحد، اول مره قابلتني، اول مره شربنا قهوه، اول مره قابلت اهلي، يعني اللي هو ايه الحاجات اللذيذه دي، احفظ لك تاريخ واحد بس، والله هتفرق معاك جدا في اي خناقه في اي موضوع، هتوديك من حته لحته اعلى بكتير. معايا ساره. يا ساره صباح الفل.
2: صباح الفل يا ساره،
1: عامله ايه؟ كله حلو
2: الحمد لله، كله حلو الحمد لله.
1: انت رايحه شغل ولا
2: راضي؟ وصلت بس بكلمك.
1: لا
2: طبعا
1: عيب والنبي، خلص التليفون وبعدين نشوف
2: بالظبط. عادي لا يستنى.
1: قولي لي ايه اكتر حاجه بتحسي انه لا احنا بناخد بالنا منها قوي في التفاصيل، والولاد لا، الرجاله لا؟
2: بصي، يعني هو عامه فعلا احنا كستات التفاصيل عندنا دي عموما في كل حاجه، بس انا بالنسبه لي انا ما بيفرقش معايا التفاصيل، مش هقولك التافهه عشان ما فيش حد يزعل، بس اللي هو لون شعري، مش عارف ايه، مع عندنا الثانيه مهمه، بس الحاجات اللي هو انا بالنسبه لي عادي، بس الحاجات اللي هي ابقى قايله له على شخص معين، انت ده بتتعامل معاك بطريقه معينه، انا شايفاها واخده بالي منها. شايف التفاصيل اللي انت بتتكلمي فيها دي مش موجوده، انت ازاي شايفه كده؟ بس احنا بنبقى فاهمين وعارفين عشان بناخد بالنا من التفاصيل.
1: صح هما في الموضوع ده بالذات بيبقى في حسن نيه كده جميل،
2: مش مبرر اللي هو
1: يا حبيبي هي باين، يعني باين احنا هي بتعمل ايه وبتحاول تعمل ايه، يقولك ايه ده، دي جميله بالزبط. هي بتتعامل كده مع كل الناس، دي غلبانه قوي والله، انت اللي غلبان،
2: عشان واحده برضه، فهي عارفه ان التفاصيل صح. دي اللي انا هاخد بالي منها، فبيبقى في نوع من الحاجات دي كده رجاله لا لازم شويه يصحصحوا لها.
1: اتحطيتي في الموقف ده قبل كده؟
2: احيانا كتير،
1: وطلع فعلا صح في الاخر، او جالك قالك انت كان عندك
2: حق؟ صح كده من الاول، انا ببقى عارفه، انا مش بقول حاجه غير لما من الاول ببقى واخده بالي قوي وشايفه اكتر من موقف وحصل اكتر من حاجه قدامي، فببقى
1: بتقولي اصل ساعات بيبقى فيه اللي هو غيره، لو انت بس بتغيري، انت بس ما
2: غيرت
1: بنات.
2: لا هيبقى من كله، بس صح. لو شخص او اتنين لا هبقى يعني هيبقى لا، الموضوع محتاج ان احنا نقعد نتكلم.
1: خد بالك
2: بالظبط.
1: طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي اسم الفيلم اللي عن مدرس فلسفه وفجاه الظروف بتجبره يشتغل دجال وكده ويقع.
2: احمد زكي طبعا، كده والحجر.
1: برافو عليك. طيب تعالي بقى، ايه انت ليكي في الارقام شويه؟
2: السهل لا بلاش يعني.
1: ماشي طب خلاص، خدت بالي فعشان كده. طيب خلاص هقول، هلعب معاكي دلوقتي كلمه السر، اوكي؟ في كلمه مكتوبه أوكي. قدامي، ابتدي اساليني شويه اسئله لحد ما نعرف ايه الكلمه دي. هسهلها لك في الاول كده، هي شغلانه.
2: اوكي. اي حد يقدر يشتغل؟
1: مش اي حد قوي يعني، لازم لها تحضيرات معينه.
2: دراستها بتاخد سنين كتير؟
1: لا مش كتير قوي يعني، لا عادي. بصي هي وظيفه ليها علاقه ب هسهلها لك خالص، مناسبات معينه.
2: اوكي، ممكن يبقى شاف مثلا؟
1: لا.
2: دانسر مثلا؟ سينجر؟
1: لا. هي هم كل دول بقى بيبقوا موجودين في نفس المناسبة، بس هو بيجي في الأول خالص. يعني هو بيجي في الاول يخلص شغلته بعد كده بقى يجي بقى الدانسر والسينجر والليله كلها والفرحه كلها.
2: ودنج بلانر ولا ايه؟
1: لا الاساسي الاساسي في الموضوع ده كله اهم واحد يعني يعني اللي هو لازم يبقى موجود وبعد كده احنا بقى هنبتدي نفرح.
2: مهندس ديكور ولا ايه؟ مهندس اضاءه؟ مين ده؟
1: اساسي اساسي عشان علشان بيبقى لابس لبس معين مثلا وبيبقى في ايده دفتر كبير
2: مأذون.
1: الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. ايه اللي حصل؟ قلت الديكور والويدنج بلانر وكل العالم جم الفرح ايه المأذون؟
2: رحت في حته ثانيه
1: خالص. حضرتك محتاجين المأذون بس وبعد كده نشوف ايه اللي بيحصل. نورتيني يا ساره ويومك
2: بجد
1: حلو.
2: بجد اتبسطت قوي بجد دي احلى حاجه في يومي النهارده.
1: ربنا يخليك.
2: بجد اتبسطت قوي ان احنا اتكلمنا. باي باي.
1: بيت قلبي. باي باي
2: باي باي.
1: طيب يا جماعه ماشي احنا لسه مكملين وبنشوف ايه الرجاله ما بياخدوش بالهم منه خالص تفاصيل كده مش تعديش عليهم. ولا انتوا كستات لا بالنسبه لكم دي ما تعديش كده. هي ساره اتكلمت في نقطه مهمه جدا انه بس انا دي بقى بحسها انه هي الستات بتحس ببعض والرجاله بيحسوا ببعض. يعني بحس انه في ستات كده لو تيجي تقول لك لا دي انا مش مرتاحه لها. تمام انت عندك صحاب عندك زمايل في الشغل مش عارف ايه بس دي بالذات لا ما بتعفرطني في حاجه غلط وبيطلع في الاخر كلامها صح. والعكس برضو الرجاله بيبقى في نفس الموضوع يقول لك بعدي عن ده ما لا. فهم بيبقوا فاهمين بعض وكل حد بيبقى فاهم العيب التاني او دخلات التاني فاللي هو ايه بيجي يبقى بيحذر كده. فبحس انه في بعض الاوقات لا بيبقى كلامه صح اللي هو اسمعني بس اسمعني للاخر. وفي في حاجه تانية نظريه كده انا مش عايزه يعني تبقى نظريه مؤامره ولا اي حاجه ولكن هنعتبرها ملاحظه. انا بحس ان الرجاله هي بتاخد بالها من التفاصيل ولكن هي بتطنش بمزاجها. يعني باخد بالي جدا انه اي راجل في بدايه العلاقه هو واخد باله من التفاصيل جدا وبتلاقيه يا سلام ايه اللذاذه دي واخد باله من تفاصيلك وبيمدح حاجه في شكلك لو قلت له على حاجه بتعجبك بيبقى واخد باله الاغنيه اللي انت بتحبيها الاكل اللي انت بتحبيها. ده بيستمر لمده اسبوع مش اكتر من اسبوع خلاص خلصنا بقينا مع بعض بنسى بقى بيبتدي بقى لو انا ايه ده ما خدتش بالي ايه ده مش عارف ايه ما اعرفش. هو بيبقى فيه تركيز بس اللي هو مركز دلوقتي انه انا هعمل المهمه دي وبعد كده خلاص لما احنا بقينا خدنا على بعض خلاص التركيز ده قل فبيرجع بقى للوضع الطبيعي تاني ان هو انا ما خدش بالي من التفاصيل. فهي موجوده ولكن مش متفعله. هي خاصيه موجوده ولكن هي ما مش بتبقى متفعله قوي يعني بتفعل بمزاجكم كده. فاكدوا لي دي ملاحظه انا لاحظتها كده في حلاوه البدايات فاكدوا لي هل الموضوع ده صح وانتم مخبيين علينا ولا لا غلط انا بيتهيألي. ابعتوا لي على 015 59 55 1006. نسمع بقى حلوه البدايات ونرجع تاني خليكم معايا.

ماشي، دي حلاوه البدايات اللي انا مقتنعه بيها، ان انه بتعمل فيها كل حاجه لذيذه، بعد كده ما اعرفش ايه اللي بيحصل. اسلام بيقول لي مش بيبقى تطنيش، والله هو بيبقى الهارد اتملى مسؤوليات فما بيكونش في مساحه. هو ايه الموضوع ده؟ انت تصدق مش اول حد يقول لي كده، ما اعرفش ان انتوا بتتعاملوا مع دماغكم انه هي لابتوب. والله ما فيش مساحه للكلام اللي انت بتقوليه ده، اهم همسح شويه وابقى ارجع لك تاني. مش اول راجل يقول لي القصه دي، بيقول لي انما انتوا الهارد بتاعكم بقى مليان صور وميك اب ودلع ولبس. ده غلط، دي معلومه خاطئه، دماغنا فيها حاجات كثيره جدا، حاجات كثيره جدا. يا ربي عليكم. ماشي، في ده احمد. ماشي احمد، صباح الفل عليك. مراتي بتاخد بالها من كل التفاصيل، بس لو في مره مثلا راكبين العربيه وسمعت صوت في العربيه غريب اقول لها عليه، تقول لي مش واخده بالي. فتقريبا الموضوع ده متعلق بالاهتمامات. دي نقطه حلوه جدا محمد عطيه، دي نقطه حلوه جدا، لانه فعلا فعلا هي ليها علاقه بالاهتمامات. هو انت بتسال اي راجل وحياه ربنا، وده لسه حصلني من يومين، اللي هو في العربيه انا بجد مش سامعه حاجه، وحد اللي هو لا سامعه في تك تك تك تك، اللي هو انا بجد مش سامعه حاجه. اللي هو انت عارف صوت العربيه وكل صوت يبقى ايه اللي العربيه بتشتكي منه، وفي جنبك واحده قاعده كلها الام واحزان، بس انا مش عارف، مش واخد بالي. مش عارف انت قصدك على ايه بالظبط. فبحس ان هي ليها علاقه بالاهتمامات برضو في اللعب، بيبقوا واخدين بالهم بقى في حاجه بقى بلاي ستيشن، حاجه ليها علاقه بالكوره، مش واخدين بالهم كل حد بيعمل ايه، وبص ده عمل ايه، وده غير مكانه، وده غير مش عارف ايه، وده الدراع ماله، والدراع مش زي اللي كان قبل كده. طب ايه؟ طب ايه؟ ما انت بتاخد بالك من التفاصيل.

انت حلو هو بتاخد بالك من التفاصيل. فايه اللي بيحصل؟ ماشي. في مين كمان؟ اسلام برضو. انت بتضحك على ايه؟ قول لي بتضحك على ايه عشان حاسه ان انا قلت حاجه صح. حاسه انا قلت حاجه صح جدا صح. فانت ماشي الحمد لله انا سنجل. فشابوه للستات اللي بتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت وذاكره قويه جدا ما شاء الله. مش بحسد. ماشي حماد صباح الفل عليك يا حماد. احمد عيد بيقول لي انا باخد بالي من التفاصيل وخصوصا نظافه السنان في بدايه العلاقه. دي اول حاجه يعني بتلفت نظرك. ماشي بس بتاخد بالك من التفاصيل عامه ولا لا؟ طيب اسلام ثالث في ايه النهارده؟ صباح الفل عليكم كلكم. السؤال الوحيد اللي نفسي مراتي تبطله هتاكل ايه النهارده مع اني بجاوب نفس الاجابه. فاللي هو تعملي اللي تعمليه دي حاجه ممله جدا عامه. يعني هي اكيد بتسال برضو بيبقى في لحظه كده لو انا مش بسال يعني عشان اشوفك انت عايز تاكل ايه فعلا. انا بسال عشان اعرف عشان تقول لي اي فكره جديده عشان مش عارف اعمل لكم ايه. محمد تامر صباح الفل عليك. رقم الواتساب 015-59-55-1006 ورقمنا 38-35-022. كل الارقام اهي. في مين تاني؟ احمد ماشي صباح الفل عليك يا احمد. احمد السعدي صباح الفل عليك. في مين؟ فيلو انا ما باخدش بالي قوي ان شعر البنات معمول ولا لا. فماما واخواتي بيجوا يقولوا لي انت مش واخد بالك ان شعرنا معمول او قصيته او كده وفي الاخر بيبقوا قصين حته صغيره جدا فانا اكيد مش هاخد بالي. واي وقت بينزلوا في الكوافير فلما بيرجعوا بقول لهم ايه الحلاوه دي انت متغيره بقى عن المره اللي فاتت. اللي هو اي كلام اللي هو انت بس ايه بتامن نفسك اللي هو ايه ده ايه الحلاوه دي. وعامه احنا بنحس برضو. يعني معظم الستات بتحس اللي هو انت بس بتقول عشان ايه تامن نفسك اللي هو ايه ده ايه ده فيكي حاجه متغيره بس هي حلوه خاسه مش عارف ايه اللي واحد ابتدي تقول كلام حلو عشان بس ايه تامن نفسك وانت مش واخد بالك انت مش شايفني اصلا ففكك. انا واخده بالي كويس قوي انك مش واخد بالك. فموضوع كبير موضوع كبير التفاصيل دي والاهتمامات. فابعتوا لي على 015-59-55-1006 ايه اكتر حاجه بتلاحظوها في الموضوع ده ان احنا بناخد بالنا منها والرجاله لا. ولو في اي خناقه حصلت كده ولا كده بسبب الموضوع ده مع شريك حياتك ابعتوا لي برضو على الواتساب. وهقول لكم دلوقتي الفزوره بقى بتاعت الاسئله اللي ايه ساره ما رضتش تجاوب عليها. وهي اصلا التراك بتاعتها معروفه قوي يعني التراك بتاعتها اتسالت كذا مره. راجل عمره 75 سنه وعمر بنته 15 سنه فبعد كام سنه هيكون عمر الاب اربع اضعاف عمر البنت او اربع مرات عمر البنت. هو 75 سنه وبنته 15 سنه فبعد كام سنه هيكون عمر الاب اربع مرات عمر البنت. ابعتولي على 015-59-55-1000.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين ولسه بنشوف نقطة الاختلاف اللي موجودة، يعني موجودة كده بطبيعة الستات والرجالة، ان في حد بياخد باله من التفاصيل بشكل كبير جدا بالنسبة للطرف التاني، والطرف التاني هو لا انا مش شايف حاجة، انا مش واخد بالي من اي حاجة. معايا محمد. يا نهار ابيض، صباح الفل.
3: صباح الجمال.
2: ايه الاخبار؟ انت رايح فين كده؟ الطريق الزحمة.
3: الطريق انا لسه رايح الشغل. تبع الشغل يعني.
2: اوكي ماشي. طيب لذيذ جدا، قول لي بقى، اكيد انت ما بتاخدش بالك من التفاصيل.
3: لا مؤخرا بقيت باخد بالي من التفاصيل عشان مش عايز وجع دماغ.
2: طب ايه اللي بيحصل؟ ايه اكتر حاجه حس ان هي لا كانت وجع دماغ قوي او حصلت خناقه او كده؟
3: لا مفيش، كانت بيني وبين زوجتي على الانيفرسري بتاع الخطوبه.
2: من ساعه الخطوبه؟
3: بتاع الخطوبه، الانيفرسري اللي هو اليوم
2: الانيفرسري.
3: واحنا متجوزين وعندنا يونيت لسه ما شاء الله 8 سنين
2: ما شاء الله.
3: فازاي ما افتكروش؟
2: اوكي. وبعدين هي بتتكلم على انيفرسري الخطوبه مش الجواز حتى.
3: لا لا لا، الخطوبه ما لازم اقولها، احنا زي في نفس هذا
2: اليوم كنا حدث الحدث الاعظم في تاريخ البشريه.
3: كان في اللي هو بيجي نشطه زي ما كنا بنقول الحدث هذا اليوم. والله ده ساعتها انا بقيت عامل كالندر في الموبايل عندي، على الكالندر قصدي
2: كل التواريخ.
3: كل التواريخ ده يعني ده عيد ميلاد باباها وعيد جواز مامتها وعيد وأمة محمد كلها بتاع. والله
2: يا عيني يا ابني، انت شايل كتير قوي.
3: لكن دي كانت خناقه، ولو يتبوظ ولا ليه ازاي.
2: طب ومعلش، هو ده كان حاصل مثلا اللي هو السنه اللي فاتت مثلا او كده، يعني من قريب؟
3: كان السنه دي، كان
2: السنه اصلا. فاللي هو يعني خلاص احنا فعلا معانا يونس، خلاص بقى كان 7 سنين مثلا، ويعني خلاص مش هنحتفل بالخطوبه بيوم الخطوبه. طب ولا صلحت الموقف ازاي؟ والنبي صلحتها مثلا ازاي؟ عملت ايه؟
3: انا شفت بيته نزلت بصراحه.
2: اصلا بقول لك بقى احتفل بالخطوبه لوحدك.
3: في بص بصراحه نتكلم بجد، في بنات بتصعبي ده ولا حاجات يا جماعه، يعني احنا اكبر من كده بكتير.
2: فهماك، وخصوصا لا احنا عشره برضو، يعني لو خلاص احنا عشره وعندنا فاهم اطفال وبتاع، اللي هو ممكن اقفل شويه على عيد جواز مثلا، بس مش خطوبه.
3: بقول لك برضه حتى عيد الجواز خلاص احنا عدى علينا سنين، احنا بقالنا مع بعض. أيوه. ما احنا متجوزين اوريدي.
2: ايوه. انا متجوزك، اعمل ايه اكتر من كده عشان اثبت لك اني بحبك؟ اعمل ايه؟ ايوه بس هي بس الحاجات دي بتبقى ايه اللي هو من باب اللي هو انت فعلا لسه بتحبني زي زمان ولا لا، فاهم؟ بقى اللي هو لسه مهتم ولا بتبقى في لحظات بس رومانسيه. ما انا جوزت. يعني الصباح محتاجه بس اللي هو ايه شويه احياء للذكريات الجميله.
3: لا بس دي صراحه ربنا انا فاكره كويس، يعني هو كان تاريخ كويس، يعني كان تاريخ مميز يعني.
2: طب الحمد لله. طب وغير كده برضو ممكن
3: يوم الثوره كان 28/1
2: اصلا. اوكي، ده انتوا الحب ولع في الدوره خالص. خالص حرفيا. ده انتوا الحب ولع في الدوره خالص. خالص حرفيا. طب وعامه في اي تفاصيل تانية هي بتبقى لا يعني اللي هو شكلها بقى مش عارف ايه الحاجات دي، ناس حواليك مثلا تقول لك لا خلي بالك الحاجات، يعني في حاجات هي بقى بالنسبه لك
3: لا طبعا
2: كويسه؟
3: مش من زوجتي بس، الستات كلها مبدئيا. الستات كلها يعني انا ممكن مثلا لو انا يعني اي حاجه اي حاجه. لا لا التفاصيل
2: طبعا،
3: التفاصيل لا ديتيلز انت فظاع كله.
2: عامه
3: فظاع في اي حاجه.
2: أوي.
3: يعني مثلا طبعا. انا من عادتي مثلا انا بقعد في مكان بقعد بحط انا راسي زي على رمان بالي، ببص يمين وشمال، ببص ايه هنا ايه اللي بيحصل هنا. هو انت بتبص على مين؟
2: طبعا.
3: هو انت بتبص على هناك على الترابيزه هناك عليها واحده حلوه؟
2: طبعا.
3: أنا والله انا دي عاد
2: انا ببص حضرتك عادي.
3: انا ده طبيعي. لا ايوه، البنات عامه او السيدات كلهم عامه التفاصيل عندهم مهمه جدا،
2: ده حقيقي.
3: والتواريخ ادق عندهم، هم يفتكروا لك، انتوا بتفتكروا حاجات
2: هي بس عشان احنا بقى فاهم اللي هو بنبقى عايزين بس اللي هو ايه نحس بشويه اهتمام كده، او احنا بنحب نهتم اللي هو زي ما كان حد بعت لي اللي هو اول مره مش عارفه جينا المكان ده، اول مره سافرنا، اول مره
3: ايه ده، اول كوبايه قهوه احنا شربناها مع بعض كانت امتى؟ اول مسك ايدك كانت اندلع حاجات أيوه. فظيعة.
2: لا بقول لك انا مش فاضي. ماشي معلش تحية ليها عامة كده كده. ويعني ايه ربنا يخليكم لبعض. وتعالى نلعب الجيم ماشي. وقول لي لو راجل عمره 75 سنة وبنته 15 سنة بعد كم سنة هيكون عمر الأب أربع مرات عمر البنت؟
3: بعد خمس سنين.
2: بعد
3: هو عنده 80 وهي عندها 20.
2: برافو عليك. ماشي هقول لك دلوقتي اللغة الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى وأنت تقول لي إيه الأغنية الأصلية. ماشي لا تعتقدوا أيها الفتيات أن الجواز استجمام ولا تحزنوا يا فتيات لو قلنا بوضوح أن الزواج لم يكن استجمام.
3: لا تعتقدوا أيها الفتيات أن الجواز
2: استجمام ولا تحزنوا يا فتيات لو قلنا بوضوح ان الزواج لم يكن استجماما.
3: انا عارف الاغنيه دي بس عارف. طب هي قديمه ولا جديده؟
2: لا يعني تعتبر قديمه. كانت كانت لفرقه مشهوره في وقت من الاوقات.
3: ما تزعلوش يا
2: بنات النجوم. روف. طيب دلوقتي دلوقتي هقول لك مكان. اوكي الكلمة الأولانية منه معناها الأرض المرتفعة والكلمة الثانية صفة بيتوصف بيها عيد الأضحى.
3: جبل عرفة؟
2: لا

0: انت حلوه حلوه بس لا هي مدينه مدينه الكلمه الاولانيه معناها ارض مرتفعه الكلمه الثانيه صفه بتوصف بيها عيد الاضحى ايه الارض المرتفعه غير الجبل
1: هضبه
0: لا غيرها من حرفين بس
1: حاجة مرتفعة من حرفين
0: زي جبل وهضبة أزغر أما بينهم من حرفين بس
1: لا مش عارف مش مركز مش عارف الجو
0: ماشي طب خلاص أنا هسقف لك كده كده هي التل الكبير
1: أوكي
0: فالتل والعيد الأضحى شوف يا أخي ماشي صباح الفل يا محمد التفاصيل يا محمد نورتني يومك حلو ان شاء الله
1: انا والله بسعد انك استفدت والله النهارده
0: ربنا يخليك يا رب ويومك يبقى على طول حلو ان شاء الله شكرا ليك باي باي طيب يا جماعه التفاصيل طب انا عامه حاسه ان انا من المسجات برضو بتاعتكم حاسه ان احنا كستات ممكن نوصل لحاجه لقاعدة فكرة وهي انتشرت وحاسة ان هي غلط فكرة ان الاهتمام ما بيطلبش انا بقيت حاسة انه لا الاهتمام بيطلب بقى عشان نريح نفسنا ونريحهم ونبقى كلنا مبسوطين وسعداء وخلاص لانه طول ما احنا انا بحس اللي بيضايق اكتر من الفعل هو ان هو ما جاش كده ايه بشكل تلقائي منك اللي هو طب ما انت لما قلتيلي ان انا مثلا عيد ميلادي او انت مش ناسي حاجة او مش عارف ايه ما انا افتكرت وجبت هدية او احتفلت او كده فاحنا بيبقى بالنسبة لنا لا انت كنت المفروض تفتكر لوحدك انا لما قلتلك انت عملت فالاهتمام ما بيطلبش لا بحس ان هو خلاص بقى يلا بينا نطلب الاهتمام علشان هم مش شايفينه ولو احنا فضلنا قاعدين مستنيين انه اكيد هياخد باله من الشنطة اللي احنا كنا ماشيين في المول قلتله دي حلوة اكيد هياخد باله ويلف ويروح ايه جايبها لي في عيد ميلادي مش شرط يحصل فاحنا اللي يحصل ايه خدهم من ايديهم بقول لك ايه الشنطه دي حلوه جيبها لي في عيد ميلادي اللي هو يوم كذا وانا هعمل نفسي اتفاجئت ونفرح كلنا وننبسط كلنا وابقى انا طلبت الاهتمام وانت بقيت عارف المفروض ايه اللي يحصل عشان ما تعملش حاجه برضو لانه في اوقات كتير هما ممكن يعملوا حاجه وتلاقي ان هي مش عجبانه عشان هي يعني لا انا ما كانتش عجباني الشنطه دي وانا من امتى بلبس اللون ده وانا من امتى بحب المكان ده هو بالنسبه لنا عملت حاجه ومش عجباها وانت بالنسبه لك لا هو ما عملش حاجه عشان مش مهتم بتفاصيل خلاص يبقى احنا نقصر المسافات انت تقولي له عايزه ايه وهو يعمله ونخلص بقى على كده وخلاص تبقى العلاقه بقى هي كده 1+1=2 وده بحسه اكتر بيبقى في الجواز يعني في الخطوبه زي ما كنت بقول من شويه اللي هو في حلاوه بدايات فممكن يبقى ما الاهتمام ما بيطلبش سنه ومكسوفين وبتاع وهو بيدقق في التفاصيل وكده مع الوقت ومع العشره خلاص موضوع انتهى موضوع خرج من ايدي طيب ابعتوا لي على 015-59-55-1006 حوار التفاصيل ده بتشوفوه ازاي بتشوفوا الستات بتركز في ايه اكتر الرجاله بتركز في ايه اكتر ابعتولي كده على 015-59-55-1006

ماشي. رضوى بتقول لي بخصوص موضوع التركيز ده، بقاله 3 سنين مركز في تفاصيل كل حاجه، لدرجه اليوم اللي لبست فيه الكوتشي الازرق كان امتى، ورموشي اللي كانت محتاجه تتظبط يوم فرح فلان كان امتى، ولون المانيكير يوم خروجتنا اللي ما كانتش عاجباه من سنه، اللي هو انا نسيت اصلا كلت امبارح. وكان في برضو حد بعت لي متهيألي شادي كان بيقول لي انا برضو انا اللي بركز في شادي يعني. للاسف كان نفسي اكلمك، لانه بقى لو احنا بنتكلم انه ايه ده يا جماعه الرجاله مش بتركز في التفاصيل، مش عارف ايه، في معرفش ده تناقض ولا ايه اللي بيحصل، بس الرجاله بقى اللي بتركز في التفاصيل احيانا بتكون مزعجه، مزعجه لينا كستات، اللي هو يعني بقى ما انت واخد بالك من كل حاجه بقى، في ايه دماغك بقى اللي هو في ايه، لان هما بيبقى عندهم كومنتس كده لازعه، اللي هو لا لا لا ايه ده، انت ده مش ده اللي انت كنت لابساه، لا ده لونه مش حلو خالص، ايه ده، لا شعرك كان الاول احلى، اللي هو انت واخد بالك من كل التفاصيل. ساعات احنا بتحصل لنا شويه ايه حوادث قبل النزول كده، حاجه في المانيكير يحصل لها حاجه، الرموش ايلاينر ما يبقاش مظبوط، مش ففكره ان يبقى الراجل اللي معاكي اللي هو ايه ده، لا الايلاينر في العين دي غير العين دي، انت ليه تاخد بالك من حاجه زي كده ليه تاخد بالك. فبرضه الرجاله بتركز في التفاصيل على قد ما بيكون ليهم ايجابيات ان هم عارفين كل حاجه، انا بتحب ايه ما بتكرهي ايه مش عارف ايه، بس بتبقى ساعات كده لا يعني في مشكله. حد بيقول لي اللي بيركز معاكي في التفاصيل الصغيره متجوز عليكي مؤمن ايه ده ايه ده، فهمت، ماشي. عشان كده في ست تانية بتقول له التفاصيل دي فهو عارفها، ما هو هيعرف الايلاينر منين وهيعرف الحاجات دي منين، فيبقى كده في واحدة تانية هي بتقول له التفاصيل دي، سمع رضوى مؤمن هو اللي بيقول. اسلام بيقول لي لا التركيز نافع ولا عدم التركيز نافع، حقك حقك بصراحة يعني. قبل ما اقول الحتة دي حسيت كده قوي اللي هو يعني اركز ولا مركزش ولا اعمل ايه، شوف اتصرف اتصرف ما يخصنيش. في مين طيب في معلش ده نور، كنت الشخص اللي بياخد باله قوي، ده الشخص اللي معاه شاف حاجة عجبته وكنت بجيبها كمان، فقلت انقذ سمعة الرجالة. مندو شكرا يا مندو، يعني وصل متأخر جدا يعني، بس برافو عليك، انا بحب الحاجات دي. وشادي انا كان نفسي اكلمك والله، وبيقول لي لا انا مش متجوز واحده تانية والله ولا حاجه، بس بركز، دي حاجه حلوه يعني، انا هحس انه اللي بيركز في التفاصيل دي انا هاخدها ان هو حاجه حلوه واخد باله من تفاصيلي وعايز يبقى شكلي احسن وكده، انا تمام عادي جدا. خلينا اسال السؤال ده للناس، لو كلته مثلا اكله من شهر وبعدين كلتوها تاني بس ضفت حاجه فيها صغيره، نوع من البهارات مثلا او اي حاجه، فهل بتاخدوا بالكم ان هي بتختلف وتفتكروا اللي كلتوها من شهر ولا لا؟ ده موقف انت بتحكيه لنا، ماشي. حاسه ان اللي مش هياخد باله من التفاصيل اكيد مش هياخد باله اكيد. ماشي ماشي ماشي يا سكر، اوكي. الرجاله بتركز في تفضيه دماغها، اياد ده انت برضو زي ما كنت بقول، انت مش اول حد يقول لي كده، اللي هو بقول لك يعني انا التفاصيل اللي هاخد بالي منها انا ازاي بس اقعد كده في اللاشيء، ازاي افضي الهارد زي ما انتوا كلكم قلتولي. انت مفيش حاجه بتقوليها غلط، بس سيبيهم ياكلوا عيش ونشوف هيدافعوا عن نفسهم ازاي. اوكي، انا عامه مش بفتكر حاجه خالص، وحتى عيد ميلادي صحابي اللي بيفتكروه، فمش عارفه ده طبيعي ولا زهايمر مبكر، انا عندي 21 سنه. ماشي دي اختلافات فرديه. مين ده رقم اخره 114 بقى، الكلام اللي يزعل بقى، الكلام اللي يزعل بقى بيقول لي دماغكم فاضيه، احنا كلها التزامات وشغل مش فاضيين حتى نقعد على القهوه، ده كلام يزعل، وانا من الصبح ما قلتش حاجه ولا اتكلمت في القصه دي، ولا قلت بقى انتوا والله بتبقوا فاضيين للماتش وللقهوه وللعب والحجز الكوره وفي حاجاتنا احنا، لا كل حد بيبقى عنده شويه اهتمامات، احنا كستات بنحب نبقى بن كده في رفاهيه كده في حياتنا شويه مهما كان علينا اعباء، ما بنحب ان هو كده يبقى الدنيا لذيذة برضو، لا كده نافع ولا كده نافع والله. ماشي خلاص يا جماعة، انتوا قومتوا الدنيا على رضوى وبتقولي خلاص انا هروح انكد عليه كل الرجالة اللي بعتولها انه كده متجوز عليكي، انا مش عارفة انتوا بتعملوا ايه، كنتش بركز في التفاصيل، ولما مراتي اتضايقت وان انا بركز يعني رجعت تقولي لا خلاص ما تركزش، مش عارفة ادافع عنكم بصراحة، مش عارفه ادافع عنكم. الرجاله اللي بتركز في التفاصيل اللي فيها عيوب بس، لكن مش المناسبات والحاجات الحلوه. ماشي سالي،
يعني انتوا لما بتركزوا بتركزوا في الحاجات الوحشه اللي هو ايه ده مش مظبوط، ايه ده انت مش عارف ايه، طب الحاجات الحلوه ايه؟ ايه يا جماعه، لا لا بجد مش كل حد كده هيقول لي ان هو لا متجوز لو هو بيركز في التفاصيل. شادي اكد لي، شادي اكد لي هو بيركز في التفاصيل ولا والله الاهتمام لما بيطلب بيبقى احسن، لاني من كتر ضغط الشغل علينا ممكن يخلينا نسقط حاجات كتيره قوي، فلما من الاهتمام بيطلب فعلا بنحاول نعمل اقصى جهد عشان نعمل ده، والاهتمام حلو حتى لو نسيناه. ده مصطفى، صباح الفل عليك مصطفى. رضوى اهدي معلش كده. في ده دي مين رقم اخره 271، صباح الفل، بعتي لي بس الاسم ونشوف الموضوع ده. ففكره انه بتركزوا بقى او مش بتركزوا مهاميه، وصباح الفل عليكي بتقولي لا انا لما بركز وبسال على اي حاجه على طول جوزي بيغير الموضوع وبتقلب خناقه. ماشي، ففكره التركيز في التفاصيل دي احنا جايين نثير حاجه مثيره للجدل في اخر الحلقه، ولكن انا بحس يعني معرفش هي بقى اهتمامات شخصيه، هي فروق فرديه. في ناس بتعرف تركز في كل التفاصيل بتبقى مهتمه جدا وحابه ان هي تعمل ده، وفي ناس تانية لا. في ستات كتير فعلا ما بتركزش في التفاصيل بقى، يعني في ستات اللي هو لا انا ما خدش بالي مين عمل ايه فين، لا والله ما صباح الفل عادي. وفي رجاله لا بتاخد بالها من التفاصيل. ايه بقى اللي بيحصل ورا الكواليس؟ مين متجوز على مين والدنيا دي كلها؟ مش هخش فيها دلوقتي خالص، مش هخش خناقه دي. خلاص بقى ربنا يستر علينا وكلنا نبقى بنهتم ببعض وبنحب بعض وحياتنا حلوه. يوم اتنين ان شاء الله يبقى جميل عليكم، واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكسر. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية سبل خفض التصعيد في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي مساعد بولس سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والأوضاع في الشرق الأوسط.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتح اليوم جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانا أمام الجمهور.
1: طقس معتدل شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم FM.
2: ايه؟
1: مش هنبطل اغاني.
2: او العيد يا كباشا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجومة فأم. نجومة فأم على كيفك. تابع برامج نجومة فأم على نجومة فأم تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهراً على نجوم FM.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: البحرية الإسرائيلية تبدأ مهاجمة الأسطول البحري الذي كان متجهاً لسواحل غزة ويحمل نشطاء للتضامن.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر سبل خفض التصعيد في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية.
1: وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والأوضاع في الشرق الأوسط.
2: قافلة زاد العز رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين.
2: وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
1: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
2: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتح اليوم جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجاناً أمام الجمهور.
2: طقس معتدل شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يتوجه الى مدريد في زيارة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر واسبانيا.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الليبي التزام مصر بدعم الدولة الليبية ووحدتها.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تجهيز مخيمات الرقعة بمشعر منى وعرفات وتقديم خدمات جديدة للحجاج.
2: وزارة التضامن تؤكد على توفير خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن بالمشاعر المقدسة.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلة الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتتح اليوم جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانا أمام الجمهور.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: مناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير. هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية. هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض. الآراء كلها مسموعة. حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستعرض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: وزير الخارجية يتوجه الى مدريد في زيارة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر واسبانيا.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الليبي التزام مصر بدعم الدولة الليبية ووحدتها.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد على استهداف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أماناً وانتظاماً للمواطنين بجميع المحافظات.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تجهيز مخيمات الرقعة بمشعر منى وعرفات وتقديم خدمات جديدة للحجاج.
2: وزارة التضامن تؤكد على توفير خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن بالمشاعر المقدسة.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز بشرم الشيخ.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستعرض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد في زيارة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الليبي التزام مصر بدعم الدولة الليبية ووحدتها.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد على استهداف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أماناً وانتظاماً للمواطنين بجميع المحافظات.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تجهيز مخيمات الرقعة بمشعر منى وعرفات وتقديم خدمات جديدة للحجاج.
2: وزارة التضامن تؤكد على توفير خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن بالمشاعر المقدسة.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلة الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا باعتماد اشتراطات ترخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز بشرم الشيخ.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم، وحلقة جديدة، يوم جديد، وإشراقة وابتسامة جديدة. كفاية كده برنامج أسبوعي كل يوم اثنين من 3 لـ5 مساء، ببقى مع حضراتكم وحضراتكم بتعملوا أكلة معينة في المطبخ، ببقى معاكم وانتوا راجعين من الشغل، ببقى معاكم في ساعة اللي هي العصاري دي، اللي هو إيه، الدنيا هادية والدنيا جميلة كده، وبتحسب حساباتك ومتأزم من حاجة معينة، فأنا بقولك لا ما تعملش كده، خليك معايا ساعتين دول تفصل شوية كده، تفك الدنيا معانا، ونقعد نتكلم مع بعض ونناقش موضوع لذيذ ونقعد نتكلم فيه لزازة. مفيش حاجة، الدنيا فيها مشاكل، عارف كل يوم في مشكلة وكل يوم في حاجة، انسى المشاكل خالص، كل حاجة هتتحل، ابتسم، تفائل، خليك انسان بشوش، الدنيا لذيذة وحلوة وكل حاجة هتتصلح وكل حاجة هتكون كويسة، هيكون معاك فلوس كتيرة وهتجيب العربية اللي انت عايزها والشقة اللي انت عايزها، وهتشتغل الشغلانة اللي انت نفسك فيها مش اللي انت بتشتغلها دلوقتي، كل ده هيحصل بس لو حضرتك تفائلت واقبلت على الحياة وابتديت بقى تسعى بقى في حتة كده، يعني في حتة كده اللي هو انت ما قرصتش على انت عادي، صدقني اللي هو انت ماشي الدنيا عادي، بس انت فيك حتة لو عملتها، وحضرتك برضو فيكي حتة كده لو قرصنا شوية على نفسنا هنسوي الهوايل زي ما بيقولوا. طيب، عندنا موضوع لذيذ جدا، وعندنا حلقة غنية جدا جدا، ألا وهي بالراحة خالص، يعني الموضوع سهل، عشان برضو في شوية تساؤلات كتير قوي للستات عايزين نسألها، وياريت برضو الرجالة لو عندهم أجوبة يقولوا لو سمحتوا. طيب، للستات مش مبشرين في الخناقات، للستات مش مباشرين في الخناقات، وللرجالة بتبقى واضحة قوي، ده سؤال. وبعدين في الخناقات بتلاقي الست بتسأل أسئلة وجودية جدا، ألا وهي يعني أنت مش عارف ليه، يعني أنت مش عارف. طب حضرتك كملي الجملة، دخليها في جملة مفيدة، إيه اللي أنا مش عارفه؟ أنا ممكن حضرتك والله أكون عارف، بس أنا ممكن يعني أو أنا ناسي تماما، أو الموضوع عد عليا مرور الكرام كده. ففكرين، قولي الجملة كلها، على فكرة أنت ما بقتش تحبني زي الأول، على فكرة أنت ما بتديش حاجة في العلاقة دي زي ما أنا بدي كده، أيوة إيه اللي حصل عشان نوصل للحتة دي، أنت زعلانة من إيه، قولي على طول، أنا راجل تعبان قوي، مش تعبان جسديا، تعبان فكريا وتعبان في دماغي، معلش هاتيلي الموضوع دايركت، انا راجل كده دغري. اقولك حاجة، انا ما بفهمش ستي، اهو فهميني بقى بالراحة واحدة واحدة والموضوع هيتحل. طيب، السؤال تاني، للستات ما مش مباشرة في العلاقة كده، مش مباشرة في الخناقات، وليه الرجالة بتبقى واضحة قوي؟ ابعت لي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب موضوع الحلقه خفيف جدا ولذيذ جدا وفي تساؤلات كبيره من الرجاله للستات. ليه الستات ما بتكونش مباشره في الخناقه؟ وليه بيكون في اسئله وجوديه كتير؟ وليه الراجل بيكون واضح ومباشر جدا؟ يعني ايه اللي بيفرق يا جماعه؟ هل الست مثلا بتكون عايزه الراجل هو اللي يقول كل حاجه، او هو اللي يحس بالغلط او يعرف ان هو غلطان؟ طب ما تقولي له الغلط، انت عملت كذا. لا بس لا مش هقولها له كده. هقولها له ازاي بقى؟ يعني انت مش عارف فيه ايه؟ والله العظيم ما اعرف، والله انا لو عارف كنت هقصر عليك واقول لك انا اسف واخش انام عشان ننجز، لكن بقالنا ساعة ونص قاعدين قدام بعض، انا مش عارف انا عملت ايه وانت عمالة تلوميني. طب هنوصل لايه؟ مش هنوصل لحاجة. قولي اللي انت غلطان في كذا، اقول لك انا اسف حقك عليا، ابوس راسك ونخش النام. خلصت الموضوع لو يعني يستدعي الاسف، يعني لو مش موضوع كبير ومحتاج كلام. بس لو نسيت مثلا انزل مثلا اطلع باسكت الزبالة، فدي فيها خناقة، بس خناقة تتعدي، هتعدي يعني، معلش ما احنا بنستحمل بعض برضو. مثلا دخلت الحمام مثلا ورحت ايه مطرطش مية على الارض جامد، يعني بغسل وشي رحت ايه جبت مية على المراية وقف في الحمام، فانت اتضايقتي، حركة رخمة برضو. خلاص يا ستي حقك علي عديها. وانا مثلا نايم في السرير رحت واخد الغطا كله، معلش حصل خير، حادث مؤسف يعني، حاجة كنت نايم مغيب شبه ميت. ما هو النوم هو نص الموت بيقولوا كده يعني، فمعلش زوريني. واحد مش دريان نايم غلط. لكن في خناقات كبيرة نقعد ونتكلم فيها بقى ونقول كلام، بس عرفيني ايه هي. طيب السؤال هو ليه الستات مش مباشرين في الخناقات وليه الرجالة واضحة قوي؟ ابعتلنا او ابعتلنا على 01529501006 تاني 01529501006. عايزين نحل الموضوع ده يا جماعة، نشوف ايه اللي بيحصل، عشان الدنيا كده دايما في تومان جيري ما بين الراجل والست ده للأبد، عايزين ننهي بقى، فتعالوا ننهي في كفاية كده.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من الحاجات اللذيذة والجميلة واللي أنا بتشرف بيها جداً إن الأستاذ الإعلامي يوسف الحسيني يقول أنتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كفاية كده على نجوم في أم ونجوم في أم تي في مع خالد جواد. دي حاجة كبيرة جداً جداً جداً وحلم كان من زمان قوي كان نفسي فيه. أنا بقالي الحمد لله داخل على السنة التاسعة في نجوم في أم، فحلم من أحلام زمان إن أنا أبقى مذيع ومذيع راديو، لان انا وانا صغير كان عندي حاجه كده غريبه كنت بعملها ده وانا يعني 7 سنين كده، كنت دايما اقعد قدام الراديو واقعد اكلم المذيعين، يعني اعلي الراديو واقعد اتكلم مع المذيعين، وكنت كل شويه اروح لبابا عيط واقول له المذيعين دول قلالات الادب، يقول لي الله الله الله ليه كده بس، اقول له يا بابا لان من الذوق لما انا اكلمه هو يرد عليا، فبابا يقعد يضحك جدا وكان سايبني يعني ما فهمنيش الموضوع غير لما انا فهمته لوحدي، يعني عشان هو كان بيتبسط قوي من الموضوع ده. فكنت فاكر ان انا لما المذيع بيكلمني في الراديو انا ممكن اكلمه وهو يرد عليا عادي يعني. فانا صغير كان نفسي اطلع مذيع جدا جدا جدا جدا. ليه؟ عشان اي حد يكلمني هرد عليه، مش عامل بقى زي المذيعين بتوع زمان، لا انا اي حد هيكلمني من خلال الراديو هرد عليه عادي. فكان حلم كبير جدا. فهي دي قصه صغيره كده، لو بتسعى لشيء او بنفسك بتحارب لحاجه معينه او كده اسعى لها، اعمل حبها جدا جدا، خليها دايما في بالك وشغلاك مهما كانت هي ايه. عزيزي العزيز، عزيزتي العزيزه، افتحي براند، اعملي شركة لذيذة كده، اعملي براند لبس لذيذ، اعملي براند طرح، اعملي اكسسوريز، هتوصلي وهتعملي وهتكسري الدنيا. ما توقفش عند حاجة، شوف انت كان نفسك ايه وانت صغير واعمله دلوقتي لما كبرت بقيت فوق العشرينات فوق التلاتينات فوق الاربعينات فوق الخمسينات. ما تجرب يا عم، روح جرب كده، شوف عندك اكيد اكيد يوم فاضي في الاسبوع ما بتعملش فيه اي حاجة هتخرج فيها، هتخرج العيلة، خد اليوم ده نص يوم 3 ساعات يا أخي، اقعد كده باللابتوب وفكر، اكتب الحاجات اللي انت نفسك فيها وحقق منهم حاجة أو حاجتين أو حاجة واحدة يا سيدي، حقق حاجة لما تحققها ادخل على التانية على طول. طيب نرجع لموضوع البرنامج، حتة حماسية كده لذيذة. طيب موضوع البرنامج، ليه الستات ما بتدخلش دايركت أو ما بيكونوش مباشرين في الخناقات، وليه الراجل هو بيكون واضح جدا؟ السؤال محدش رد عليه لغاية دلوقتي. السؤال ده فيه ان ابعتولي على 015295106 تاني 015295106 نشوف الحتة دي احنا فاقدينها ليه؟ ليه الستات دايما مش مباشرة؟ ليه دايما عايزين الراجل هو اللي يقول على حاجة هو مش عارفها؟ فابعتولي كده التاني 015295206 لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام،
1: الرابعة على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس.
2: رئيس الوزراء يؤكد تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى.
1: مدبولي يوجه المحافظين بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والإنتاجية والشفافية.
1: وزير التموين يؤكد الاهتمام الكبير بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد.
2: رئيس مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية ومشروع قانون إلى اللجان المختصة لدراستها.
1: القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر شهداء ومصابي الحروب بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة.
2: وزير العمل يعلن عن أكثر من 5170 فرصة توظيف في 76 شركة خاصة ب 17 محافظة، منها فرص لذوي الهمم.
1: محافظ شمال سيناء يستعرض مع وفد الاتحاد الأوروبي وممثل اليونيسيف في مصر جهود التنمية بالمحافظة.
2: وزير الأوقاف يشهد انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الخامس بمسجد الحسين بمشاركة وفود علماء من 53 دولة.
1: مصطفى عسل وهاني الحمامي يواصلان صدارة التصنيف العالمي للسكواش.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي وعزيزتي المشاهد والمشاهدة، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والساعة حاليا 4:06. يمكن حضرتك راجع في الطريق دلوقتي، وحضرتك راجع في الطريق من الشغل، وممكن تكونوا محتاجين أكلة سريعة عشان ننجز الدنيا كده وما نتأخرش. طيب، من الأكلات السريعة والمحببة إلى قلوب كل الماميز اللي بيشتغلوا هي المكرونة والبانيه. وعزيزتي المامي، لو سمحتي أحب أقولك على أسهل وأحلى طريقة باستا، واللي هي الإيطالي اللي بجد. طيب، مش هتبقى ببصل، مش هنقعد نبشر بصل، احنا كلنا هنعمله 3 فصوص ثوم وشوية زيت نشوحهم. لو حضرتك عايزاها سبايسي ممكن نقطع جنبيها فلفل اللي هو السبايسي. طيب، هنشوح التومة، ويا سلام لو معانا ورقتين 3 ريحان فريش نرميهم يتشوحوا، وبعدين نحط عصير الطماطم. حضرتك بتجيبي 3-4 طماطميات وتضربيهم في الخلاط مع شوية مية، ويا سلام لو نزعنا القشر منهم يبقى يا حبذا يعني. ونروح حاطين صلصة الطماطم على التوم اللي هو احنا شوحناه كده سريعا يعني، ملح وفلفل بس، خلاص الموضوع خلص. دي الباستا الإيطالي. عايزة تزينيها أو عايزة بعد ما حضرتك تغرفي تحطي ورقتين 3 ريحان كمان. الريحان بيدي تيست مع الطماطم جميل جدا جدا جدا جدا. طبعا هنعمل جنبيها البانيه، والبانيه ياما أسهله، هو شرايح البانيه وبتعمليها في البيض والبقسماط مع شوية توابل بسيطة، هو بيطلع مقرمش وكريسبي. وسلام لو عملناها في الاير فراير، لو عندنا اير فراير هيبقى صحي أكتر وأكتر وأكتر وهيبقى ألذ. بس بصراحة في حتة كده يعني عندي شك كبير فيها، الحاجة لما بتنزل في الزيت كده بتطلع بيبقى ليها طعم، هي مش صحية. أنا ما قلتش، أنا عارف إنها مش صحية، بس طعم الزيت غير طعم الاير فراير تماما. بس يلا احنا لازم ناكل يعني، هناكلها مرة، حاجة مقلية مرة في الاسبوع بيكون حلو لي، لكن غير كده ناكل مسلوق او نشوح الفراخ مع فلفل الوان على الجريل، بيبقى لذيذ جدا وصحي جدا مع نقطتين زيت زيتون. الله، الواحد يعني ريقه جري شوية. طيب، هنرجع لموضوع الحلقة، ألا وهو ليه الستات دايما مش دايركت في العلاقة وفي الخناقات بالذات، وليه الراجل بيكون واضح جدا جدا جدا؟ هل لأن الست مشاعرها أكتر فبتكون زعلانة أكتر؟ لأن طبعا مشاعر الست أكتر وتفوق مشاعر الراجل بكتير، مع أن الراجل برضو يعني أنا عارف أنه عنده مشاعر بس مش زي مشاعر الست. يعني الأمومة هي اللي طاغية، مفيش حاجة اسمها أبوبة، واخد بالك؟ هي الأمومة هي اللي طاغية جدا، عشان كده مفيش حاجة اسمها أبوة. في أب، في عيد أب؟ لا، في عيد أم؟ طبعا. ليه؟ مشاعر جياشة، شالت حاجات، عملت حاجات، بس ما عملوش عيد للأب. هي دي حزة في نفسيتي شوية، بس مش مشكلة، احنا بقى انتوا العيد اللي هم أولادي يعني، فانتوا العيد وامهم انتوا، يعني اللي هو أكني بقول لهم انتوا العيد يا جماعة، خلاص بقى يعني، مش أنا عايز إيه تاني، خلاص عايز عيد ميلاد. ده أنا ما ده انتوا عيد ميلادي أصلا مش بتفتكروه، فبس اللي هو ايه يعني، ما اعملوا لنا عيد زي عيد ميلاد الأمومة كده، او عيد الأمومة، او عيد الأم، في عيد الأب، عيد الأبوبة، واعملوه في اي تاريخ ان شاء الله الساعة 1 بالليل، ما عندناش مشكلة، بس اعملوه. طيب، السؤال تاني، ليه الراجل دايما بيكون واضح في العلاقة وفي الخناقة بيكون واضح وصريح جدا، ليه الست بتكون يعني غير مباشر؟ ما تبعتون، ولا هل الراجل ما بيكونش مباشر؟ طب ابعتون على 0152 952 1006 نشوف الحتة دي هل هي شائكة ولا لأ.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بيا باني؟ أبيكي شي وان؟ بالمصري؟ معاك في السكة؟
2: ها؟

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

أعزائي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والحلقة النهاردة كانت بتتكلم عن ليه ستات مش متفاهمة وليه مش دايركت مش مباشرين في الخناقات، وهل الراجل واضح في الخناقة بيكون واضح وبيتكلم ولا بيخبي ولا بيلف ويدور. كنا قلنا ان احنا نبعت على 015-952-1006 ونشوف اراء حضراتكم، هل السيدات موافقة على الموضوع دوت ان الست مش بتبقى دايركت ومباشرة في الخناقة ولا ايه؟ تعالوا نشوف رأي الناس قالت ايه. نفسي التابلت يفتح، بس دي امنيتي النهاردة. الله يرحم ايام الراجل ما كان بيتجوز عياله كلهم معاه في نفس البيت، كل واحد في اوضه، ايه علاقة الموضوع ده؟ ايه علاقة الموضوع باللي احنا بنقوله؟ هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طيب هو الواتساب عندي انا مهنك شوية، فايه هنشوف المسجز بعدين. طيب هل الست فعلا ما بتكونش واضحة وصريحة ومباشرة في الخناقة وبتقعد تسأل أسئلة وجودية في الحياة كده وفي الخناقة، اللي هو انت يعني انت مش عارف، يعني انت مش عارف انا زعلانة ليه؟ لا شوف انت بقى، انت ما بقتش تحبني زي الاول، هو انت بتحبني؟ أسئلة وجودية عامة وواسعة المجال

مش معاك خالص. الرجالة هي اللي بيبقوا غامضين لأنهم لا بيحبوا يتكلموا ولا يناقشوا ولا يشاركوا زوجاتهم إيه اللي بيدور في دماغاتهم. بيتبعوا مقولة خير الكلام ما قل وبس، نسيوا تكملة المقولة ما قل ودل. تحياتي إيناس من السويد. تحياتي يا إيناس. وحشتني جدا، تعالى افطر على المغرب معانا همسة جمال. شكرا جدا يا همسة، ده دي همسة جميلة منك. الستات اوضح لانها على الاقل بتزعل مش بتشيل في قلبها زي الرجالة. هبة، شكرا يا هبة. ده الحوار يا جواد، هي الست لو واضحة ومباشرة هتقولك ازاي ان الاهتمام ما بيطلبش، وبعدين الراجل بحكم المسؤوليات والضغوطات لازم يكون كلامه واضح ومباشر. في حكايات تانية وشغل وليلة كبيرة يا باشا، لسه هنلف وندور. كل سنة وانت طيب يا غالي. اخوك من محمد من القاهرة. حبيبي يا جواد، شكرا جدا محمد. ماشي، في جزء الستات بيقولوا ان لا الرجالة مش مباشرة، والرجالة بتقعد تلف وتدور، والرجالة بتقول لا احنا مباشرين جدا وواضحين جدا، الستات هما اللي بيلفوا ودوروا، احنا عندنا شغل وحاجات تانية كتير. هل الستات هي اللي مش مباشرة ولا الرجالة هي اللي مش مباشرة؟ ابعتولي على 0152 952 1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انت خلقت حالة جميلة من الجدل يا خلود. ايوه خليهم يطلعوا اللي جواهم كده، سيبك انت كفاية. ايه طلتك علينا؟ شكرا جدا، ربنا يخليك والله. بس لا مفيش، هم مش بيطلعوا حاجة ولا احنا بنطلع حاجة. يا عم استنى بس، استنى بس، ما تعملش انت حالة من الزوبعة. والله انا وجوزي بنتخانق على طول، رجالة خلقها ضيق وبيكبروا دماغهم في كل حاجة. ستات مش بتزعل، مفيش اطيب مننا والله. ده فعلا الست طيبة بس هي بتشيل شوية، يعني بتفضل زعلانة لغاية اما الراجل بيصالحها وبيجيب لها هدية، بيعمل حاجة، بيسوي شيء كده. فالموضوع كله بيبقى في حتة ازاي الست تتخنق وازاي الراجل يحتوي، او ازاي الراجل يزعل وازاي الست تحتوي. ليه؟ لان احنا شركة، احنا فاتحين مش شركة بقى، لا ده احنا شركة في بيت وفي اولاد وفي مستقبلهم ومستقبلنا واقساطنا وحاجاتنا ودنيتنا. فلازم نشترك، لازم نتفق ازاي نتصالح، لازم نتفق ازاي نتخانق. فانا شايف كده بصراحة، يعني ازاي نعرف نتخانق؟ خلي بالك في ناس بتخانق ما بتعرفش تتصالح وما بيصفوش لبعض. لا، ازاي نعرف نتخانق وازاي نعرف نواسي بعض ونهدي بعض عشان في كلمة لو اترمت، ما احنا عارفين الكلام ده يا جماعة، في كلمة لو اترمت هتشعل الدنيا، وفي كلمة تانية لو اترمت هتوطي النار شوية، هتهدي على الرز كده. ليه؟ عشان لو عليت الرز هيشيط هيتحرق. فلازم كده بالراحة واحدة واحدة نبقى خفاف على بعض يا جماعة، نبقى حنينين على بعض كده. مش هينفع نتخانق ونعلي صوتنا ونسمع الناس، لا ده احنا في بيت وعيلة وعندنا ولاد وناس محترمة وكبير، ما ندخلش الخناقة في حتة فيها صوت عالي، والصوت العالي يجيب سب، والسب يجيب مد ايد، ومد الايد يجيب مش، لا لا لا، الموضوع يبقى خفيف وبالراحة خلاص. نتناقش، احنا اتنين كبار، احنا مش عيال صغيرة، احنا فاتحين بيت وعندنا أسرة، وحضرتك ست شغالة وموظفة في شركة او عندك براند او وحضرتك راجل شغال في شركة او عندك براند بتاعك او مصنع او بتشتغل في حاجة او مدير HR، مدير حسابات، مش عارف ايه، موظف حتى عادي. فاحنا اتنين كبار وعقلين، مش عيال صغير. انا يعني اتبسطت جدا بهذه الحلقة، وشكرا جدا ليك، وشكرا لكل حد بعت لنا مسج على رقم الواتساب لنجوم اف ام. شكرا لإدارة نجوم اف ام ان هي بتديني فرصة ان انا اطلع كل يوم اتنين من الساعة 3 للساعة 5. اشكر استاذة هالة واشكر القائمين على نجوم اف ام لان انا خلوني واحد منهم. شكرا جدا ليكم، حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين القادم من الساعة 3 للساعة 5. باي باي.

0: هي تعود فيها الأناقة كويونز.
1: يا أنا وياك
0: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على برنامج موحد للحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين.
2: مدبول يواجه بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة.
1: السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر للاحتفال بزفاف 1000 عريس وعروسة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والإنتاجية والشفافية.
1: وزير الاستثمار يؤكد ضرورة التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية.
2: وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية مصر لتطوير التعليم أمام المنتدى العالمي للتعليم في لندن.
1: القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر شهداء ومصاب الحروب بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة.
2: وزير العمل يعلن عن أكثر من 5170 فرصة توظيف في 76 شركة خاصة ب 17 محافظة، منها فرص لذوي الهمم.
1: وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم الجمباز الفني للناشئين بجرم الشيخ.
2: مصطفى عسل وهاني الحمامي واصلان صدارة التصنيف العالمي للسكواش.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دي ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا الجندي ومروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يارا اجازه زي ما قلنا وان شاء الله هتبقى معانا بعد العيد. انا اللي معاكم على مدار الفتره دي. معايا النهارده زميلي وصديقي العزيز ميدو. مساء الفل احمد حسام مع المكسر. مساء الجمال عليك ابو حميد. طيب عندنا اخبار كتيره النهارده, عندنا حاجات ندردش فيها, وعندنا خبر لطيف قوي هنقول لكم عليه. و عايزينكم تتواصلوا معانا النهارده. كلمونا على 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, و 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب. نبدا باول اغنيه سريعا ونرجع لكم على طول بعد الفاصل.

0: 20 سنة دبي فون وثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: نجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تعلم انت ميتو ماشي. طيب خلينا نسلم على الناس. عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك. همسة جمال بتسلم على يارا يوصل. مساء الجمال عليك يا مارو. ده حمادة المصري مساء الفل عليك. نبيل حماد بيقول مساء الفل يا مروان ان شاء الله يارا ترجع بالسلامة. انا سامن نافع اجازة عشان في شغل وتجديدات في محل الفراخ والمجمدات اللي شغالة فيه. احنا دلوقتي في الحتة بتاعت احنا حطناها في قسم اللحوم المصنعة اللي هو بقى السجقات والحاجات دي والبانيهات والكلام ده. كريم سعيد بيقول من جدة مساء الفل عليك يا مروان. عايزك تجري في الاستوديو وتاخد راحتك على اخر يا معلم يارا اجازة. والله انا مدي اجازة بس رأفتا بيها لانها عدت حال عليا كتير كتير قوي. نفسي في اجازة نفسي. فقلت لها خلاص ماشي. نجوان مساء الجمال عليك بتقول مساء مساء يومنا حلو. ربنا يخليك والله يا نجوان. ده يعني بتسعديني بالمسجز بتاعتك وحلوة الصورة بتاعت الواتساب. حمد بيقول لي هقول للمديره. ده حمد المسروح قول لها مش عارف يعني لو انت تقصد يارا فيارا مش مديره. مساء الفل عليك يا مارو. البرنامج وحش من غير يارا الصراحه. ده مين؟ ده مصطفى. لا والله يا مصطفى جرب كده تسمع هتلاقي مفيش دوشه تلاقي الدنيا هاديه. بنقول كلام مفيد وبنهزر وبنضحك وكل حاجه. مروان معاك ابو تميم من الرياض. ابعت سلامي لمحمد وتميم ويحيى مساء الفل عليك انت وهم. كريم كمان مساء الفل. جلال مساء الجمال عليكم عاملين ايه احنا تمام. رقم الاخره 7002 دي همسة جمال. يا همسة مساء الفل. بتقول وحشني جدا تعال افطر على المغرب معانا وسلم لي على يارا كتير. ربنا يخليك يا همسة تسلمي وان شاء الله صاما مقبولا. في كمان مين تاني بس كده. دي المسل البرنامج من غير يارا جميل. ربنا يخليك والله. احنا ده اللي احنا بنقوله. دي شروق يا شروق كيف انت كيف امسيتي. طيب عندنا اخبار كتير ومسجز كتير. خلينا نطلع نسمع اغنيه سريعه كده ونرجع ندردش معكم في شويه اخبار.

طيب احنا لسه معاكم وكلام في الزحمه، بس عندنا خبر مهم جدا، او يعني حاجه مهمه عايزين نقول لكم عليها. ملحمه سينمائيه منتظره والجمهور مستني على شغف العرض العالمي لفيلم 7 دوجز. الجمهور بينتظر بشغف كبير الفيلم العالمي المنتظر، او الفيلم العالمي الجميل 7 دوجز، والمقرر عرضه في دور السينما في الشرق الاوسط وحول العالم في مايو 27 مايو 2026. الفيلم ده بقى فيه مجموعه مرعبه من النجوم، مجموعه نجوم يعني مش عارف تجمعوا ازاي في فيلم واحد مع بعض. خلينا نقول لكم مين ابرز النجوم اللي موجوده، لان الفيلم كمان فيه توقعات كبيره يعني. خلينا نقول مبدئيا فتحه الكلام كده الجميله العظيمه كل حاجه مونيكا بيلوتشي. حد يقول لي بقى كبرت ما كبرتش؟ يا مونيكا بيلوتشي نجم بوليوود سلمان خان، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس وانج. ده طبعا إلى جانب النجمتين طار عماد وساندي بيلا كضابطتي في فريق الانتربول في الفيلم يعني. وهيظهر النجم السعودي ناصر القصبي، واحد نجوم السينما السعودية والخليج، أنا بحبه فنان جميل جدا، في دور اللواء ناصر بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب في دور اللواء صبري. الإعلان التشويقي للملحمة السينمائية دي بتمزج التشويق، يعني الحتة اللي هي بتاعت الإعلانات بتاعت أفلام هوليوود بالحتة الشرقية بطقم يعني الموضوع كله توليفة كده جميلة مختلفة. طقم دولي غير مسبوق في المنطقة. هيشارك في العمل نجمين مصريين طبعا، أحد نجومنا الكبار والموهوبين والعظماء جدا جدا هو النجم الكبير فنان كريم عبد العزيز والنجم الكبير فنان أحمد عز. ومن المنتظر أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في تاريخ السينما في منطقة الشرق الأوسط. الفيلم من إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، واللي هم أخرجوا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys Ride or Die. دور اللي اخرجوا الفيلم الاخير لباد بويز اللي هو اللي اتعرض رايد اور داي. الفيلم مأخوذ عن قصة اصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه وفريق بيك تايم. كتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وهتنطلق اولى محطات عرض 7 دوجز يوم 27 مايو في الوطن العربي في اكتر من 600 صالة سينما في السعودية، الامارات، مصر، الكويت، البحرين، وعمان، في واحدة من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة. فيلم 7 دوجز نجح أنه يدخل موسوعة جينيس بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. احنا حقيقي في انتظار الفيلم، مفروض أن الفيلم يعني زي ما بنقول أو زي ما قلنا هيبقى نقلة نوعية، بس يعني التريلر، انا شفت التريلر الحقيقة لا جامد جامد، وكم من النجوم اللي موجودة، يعني ان شاء الله نتفرج على حاجة مختلفة تماما تماما تماما. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي. خليكم معنا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: أنا مش قلتلك 100 مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون است بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون است بسعر الكاش. أنا مش متخانقين الخناقة دي من أسبوع، وأنا صالحتك وجبتلك المكنسة دي من
2: دبي فون است بسعر الكاش.
1: ما أنت عارفة كل حاجة.
3: وما فيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.

0: يوم الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رقم من السعودية ده أبو تميم اللي كان بعت لنا بيقول منور مروان أنا صديق النجوم في أم من 2003 أنت معنا من ساعة ما ابتدينا. بيقول صدق أول مرة أشوفك دايما بسمعك من راديو بس دلوقتي بسمعكم بالتلفزيون. والله ده شيء يسعدنا ولأنه متأخرة أبو تميم بس يعني أنت يا باشا منورنا. إسلام بيقول مساء الخير يا مروان هي يارا مش ناوي ترجع ولا طفشتها؟ لا هي يا يارا واخده اجازه انا وافقت لها على اجازه لان هي كانت يعني قالت لي انا تعبانه وكده طبعا هي مش تعبانه على حاجه هي عايزه اجازه عشان بتعمل حاجات يعني فوافقت لها على الاجازه لكن طفشتها. لا يارا زي القرش البراني كده ترميه يرجع لك تاني ما يعني ما بتمشيش. طيب خبر مهم بقى ولطيف. الإفتاء المصرية تصريح وقفت عرفات الثلاثاء 26 مايو وعيد الأضحى الأربعاء. كل سنة وكل الأمة الإسلامية وكل مستمعي نجوم أفهم طيبين. أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة لسنة 1447 هجرية بعد غروب شمس يوم الحد الموافق الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وقالت دار الإفتاء أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة وبناء عليه فيوم الثلاثاء 26 مايو 2026 هيكون يوم عرفة ويوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. مصر هتكون كده بكده تكون مصر عملت رسميا مواعيدها أهم أيام موسم الحج والعيد واللي بيسعد ليها ملايين المسلمين داخل وخارج البلاد. ربنا يوعدنا وإياكم بالحج وكل سنة وكل الأمة الإسلامية وكل مستمعين نجوم فهم وكل العالم الإسلامي طيب وبخير بمناسبة أعياد أو عيد الأضحى المبارك. في مساء الورد يا استاذ مروان ومساء الورد على الاستاذه يارا الغايبه بحبك يا مصر. ده احسان عبد القدوس من اليمن. يا احسان ربنا يخليك على رسائلك الجميله دي. الاستاذ عبد انا ده اسمه هو الاستاذ عبد العزيز شاهين ببعت احلى تحيه لكيرا بنتي وكيرا حبيبتي وبقول لها بيقول لك بابا عبد العزيز بيحبك قوي يا كيرا وذاكري عشان تبقي دكتوره. يا رب تكون كيرا بتسمعنا. ده رقم الاخره 478 3835022 ده رقمنا الارضي و015595005006 ده رقم الواتساب.

طيب خلينا نقول برضو درجات الحرارة عشان الناس اللي بتقول يا ركب بتقرأ درجات الحرارة يا ما يا ركب بتقرأ من الموبايل مش حافظاهم يعني. الهيئة العامة للرصاد الجوية قالت ان بكرة الثلاث هيستمر الارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، معتدل الحرارة ليلا. هيئة الأرصاد قالت انه اعتبارا من يوم الاربع 20 مايو هيكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وهيحصل انخفاض بنسبة تتراوح او بارقام تتراوح من 3-6 درجات. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 37، الصغرى 23، اسكندرية 23-21، بورسعيد 26-21، الإسماعيلية 32-19، شرم الشيخ 41-28، أسيوط 43-26، وسوهاج 45-29. كل سنة وانت طيب يا مارو، ويارة طيبة وأسرة نجومة في أم عيلتنا الكبيرة ومصر والأمة الإسلامية بخير وسلام. ده نبيل حماد، وانت طيب يا نبيل، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل مستمعينا والأمة الإسلامية طيبين. الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نسامح في الكام حلقة اللي هتغيبهم مديرتنا انها سافرت، انها تكون سافرت تقضي فريضة ربنا يكتبها لنا جميعا. لا لا لا لا لا, لا يا رب مش في الحج يعني، احب احطكم علما بس عشان ما حدش يفتكر ان في، لا لا يا رب مش في الحج. يعني مثلا لو قلتلي انها في اجازة في الساحل كده كده هيبقى مش مسامحين. لو عارف حاجة عنها مروان قول ما تخبيش، ما تقلقوش انت هتشوف ستوريز، بس هو اكيد يا رب مش في الحج يعني. ده احمد ربيع يا عيني يا احمد، صعبان عليا قوي. قال يرى في الحج. قال ازيك يا مروان، مساء الفل، ده احمد، مساء الجمال. انتوا عاملين جو جميل، ربنا يخليك او يخليكي. الرقم لاخره 012. طيب احنا لسه معاكم، 015 55 015 595 1006 ده رقم الواتساب، و3835 022 ده رقمنا الارضي.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الصحة يؤكد دور مصر الإنساني تجاه فلسطين ويدعو لتكاتف عربي في مواجهة التحديات الصحية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على برنامج موحد للحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين.
1: مدبولي يوجه بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة.
2: السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر للاحتفال بزفاف ألف عريس وعروسة.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيريها السعودي والبحريني تعزيز التعاون المشترك في التنمية العمرانية.
2: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير بولندا سبل تعزيز الحركة الجوية والسياحية.
1: مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
2: وزير الاستثمار يؤكد ضرورة التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية.
1: وزير التعليم يؤكد انتهاج رؤية مؤسسية شاملة ترتكز على بناء السياسات التعليمية من القاعدة إلى القمة.
2: شيخ الأزهر يؤكد استعداده لتعزيز التعاون العلمي والدعوي مع كازاخستان.
1: وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم الجمباز الفني للناشئين بشرم الشيخ.
2: وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمي بمعارض مؤقتة وفعاليات تفاعلية للزائرين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا بدأنا الساعة الثانية من كلام في الزحمة، لسه معاكم مروان أدري ويارا الجندي. أجازة إن شاء الله هتبقى موجودة معانا بعد العيد. حمادة المصري بيقول لي بطل بقى انت، قال انت اللي وافقت لها الاجازه، اللي وافقت لها الاجازه والله يا حماد. اسامه عوض الله، يا اسامه مساء الفل، بيقول مساء الفل، سلم لي على مساعد البرنامج. مش موجوده يا اسامه، اجازه. بيقول ايه رايك في المنطقه، ماشي، يعني منطقه حلوه اللي انت بتسال، واضح هو بيسال على منطقه معينه، واضح ان هو عايز يشتري فيها بيت او حاجه. منطقه حلوه يا اسامه، الجو صعب جدا واحنا صايمين وشغلنا تكبيرات العيد. ديارة مساء الفل عليك يا يارا، ربنا يتقبل ان شاء الله. النبي محمد بيقول لو يارا مش في الحج يبقى ممكن تبقى في السجن. لا مش في السجن، بس هي مش في الحج. الرقم اللي اخره 587 كاتب اهلاوي بيقول على فكره ما سمعتش المسج عشان النت فصل يا مروان، قول لي بقى كنت بتقول ايه، من حقنا نطمن على المديره ونعرف اخبارها. يا سيدي يارا في اجازه، هي هترجع هتبقى موجوده معانا ان شاء الله بعد العيد، لكن هي ما يعني ما فيش، ما تقلقوش يعني، ما اختفتش في ظروف غامضه. في كمان جلال مساء الفل بيقول كل سنه وانتم طيبين، وانت طيب يا جلال. احمد ربيع مساء الفل، ده احمد ربيع اللي كنا بنقرا المسج بتاعته. في كمان مين بس كده. طيب خلينا نقول خبر سريع كده، سريعا يعني ايه. شارع الفن مبادره لتحويل منطقه مثلث البورصه وشارع الشريفين لساحه ابداع. رئيس مجلس الوزراء اطلق مبادره شارع الفن بمنطقه مثلث البورصه وشارع الشريفين بهدف تحويل شوارع وسط البلد لمساحات مفتوحه للفنون والعروض الثقافيه. المبادره هدفها نشر الفنون في الشارع المصري وتوفير فرص للمواهب الشابه يعبروا فيها عن نفسهم وسط الجمهور، وده من خلال عروض موسيقيه وفنيه متنوعه بجانب اطلاق مشروع كشك الموسيقى والفنون داخل الحدائق والمترزهات. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء قال أن الحكومة بتدرس إمكانية غلق شوارع وسط البلد أمام حركة السيارات، ولكن مش بالضرورة أن الموضوع يكون غلق كامل، فمن الممكن الإغلاق يكون في ساعة معينة مثل عدد كبير من دول العالم وإتاحة الطريق للمشاة. فكرة كويسة وفكرة حلوة، منطقة وسط البلد ليها طابع مختلف ومتميز في المعمار وفي الشوارع وفي الشكل، فاعتقد لو المبادرة دي اتعملت زي ما احنا متخيلين هيبقى شكلها حلو. لسه معاكم في كلام في الزحمة، كلمونا على 3 8 3 5 0 22 او 0 15 5 9 5 5 1006.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم سريعا على مها. مساء الفل عليكي، بتسلم علينا. مساء الفل يا مها، بتقول والله ما عملت حاجه، يا رأى اجازه والله يا مها، هتيجي تبقى موجوده بعد العيد ان شاء الله. رقم الاخره 002، دي همسه بتقول فكره حلوه والله، انا نفسي ابقى فنانه شامله، بحب التمثيل والموسيقى، بيقولوا لي صوتي حلو. دي همسه جمال، ماشي يا همسه. مساء الخير. ميرا شومان من بورسعيد، عايز ابعت تحيه كبيره لزمايلي في الشغل مروه وشهد ومريم ومستر بولا، احلى مدير في الدنيا، وببعت له تحيه خاصه عشان وعدنا برحله حلوه في اجازه العيد. طيب اهو يعني المفروض لو هو سمعنا دلوقتي ينفذ بقى ايه وعده. طيب خبر مهم او يعني خبر ظريف، من مرموش الى صلاح والنني ويمبلي، تميمة حظ الفراعنه في ملاعب انجلترا، استاد ويمبلي الشهير طبعا، واحد من الملاعب اللي ليها ذكريات خاصة جدا مع نجوم الكرة المصرية، بعد ما بقى شاهد على تتويجات وإنجازات كتير للفراعنة في الملاعب الإنجليزية وآخرهم النجم عمر مرموش. مرموش قدر يلمع نفسه أو يلمع بقوة مع السيتي، وحقق على ملعب ويمبلي لقب كأس الرابطة الإنجليزي، وبعدها رجع لنفس الملعب وأضاف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عشان يكمل سلسلة النجاحات المصرية على واحد من أشهر ملاعب العالم. بالنسبة للجماهير المصرية، ويمبلي بقى أكتر من مجرد ملعب، لأنه ارتبط بلحظات تاريخية لنجوم مصر في إنجلترا، وكأنه تميمة حظ للمصريين وقت النهائيات والتتويج بالألقاب. نجم محمد صلاح كمان عنده ذكريات كبيرة على ويمبلي، بعد ما توج مع ليفربول بثلاث بطولات مختلفة، بداية من كأس الرابطة الإنجليزية عام 2022 بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، وبعدها لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وبعدين كأس الرابطة مرة تانية في 2024 بهدف فان دايك القاتل أمام تشيلسي. أما النني فكتب اسمه في تاريخ نادي أرسنال على ملعب ويمبلي بعد ما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017 على حساب تشيلسي برضو، وبعدها بقى أول لاعب مصري حقق الدرع الخيرية مع أرسنال، وكرر الإنجاز أكتر من مرة. كمان القائد السابق أحمد المحمدي، واللي عاش لحظات مهمة على ويمبلي بعد ما قاد هال سيتي وأستون فيلا للصعود للدوري الإنجليزي عبر مباريات البلاي أوفس التاريخية على نفس الملعب. طيب احنا لسه معاكم، 015-595-5006 ده رقم الواتساب، او كلمونا على 3835-022.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على يوتيوب

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على نجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه مع اخبار ليها علاقه طبعا بحديث الساعه الا وهو اقتراب بطوله كاس العالم. حسام حسن بيفاضل بين كوكا وصبحي لتامين الجبهه اليسرى لمنتخب مصر في المونديال. بيدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده التوام حسام حسن المفاضله النهائيه بين الثنائي احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي وخالد صبحي لاعب النادي المصري البورسعيدي للاستقرار على واحد منهم للانضمام للقائمة النهائية للفراعنة. المفاضلة دي بهدف تأمين مركز الظهير الأيسر كبديل استراتيجي للاعب الأساسي أحمد فتوح في ظل بحث الجهاز الفني عن عناصر بتمنحه مرونة تكتيكية وتعدد في الخيارات داخل أرض الملعب قبل الدخول في معترك المنافسات الرسمية. الاثنين لعيبة حقيقة بيمتلكوا مقاومات فنية بتدعم حظوظهم في التواجد في الملف المونديالي. أحمد نبيل كوكا بيمتاز بقدرته العالية على شغل مركز الظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع. في المقابل خالد صبحي بيعتبر خيار دفاعي صلب بفضل إجادته للعب في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى مركزه الأصلي كقلب دفاع. إن شاء الله خلاص يعني هي العملية عملية أيام إن شاء الله ونبدأ المعترك المباريات المنتظرة في مونديال كأس العالم 2026 واللي هتقام في أمريكا وكندا والمكسيك. في عاوزة أغنية قاعد بتحب ده الرقم اللي آخره دي ميرو ده الرقم اللي آخره 865. طب مين بيغنيها؟ لو ميدو عارفها حطها لنا ميدو. اسمها قاعد بتحب. كل سنة وانتم طيبين وبخير. وكل العاملين في القناة بخير. دي رانيا علي من القاهرة. شكرا يا رانيا كل سنة وانت طيبة وبألف سلامة وتحية خاصة ليكو. اوكي ده رقم الاخر 228. طيب احنا لسه معاكو في كلام في الزحمة. نطلع نسمع اغنية سريعة ونرجع على طول.

طيب خبر اخير كده قبل ما نختم. بتقول الاول ده رقم من امريكا اعتقد، دي مافي. مافي بتقول انا مبسوطه جدا اني سامع مروان، كنت فاكره انكم خلاص مشيتوا. لا ما مشيناش، احنا موجودين يا مافي، ويارا اجازه وهترجع ان شاء الله بعد العيد، وبعت لنا على طول، احنا معاكي كل يوم حد اثنين ثلاث واربع وخميس وسبت مع دينا ومنير. طيب اخر خبر، الاي اي للجميع. اوبن اي اي بتمنح كافه مواطني مالطا اشتراكات تشات جي بي تي بلس مجانا. اعلنت اوبن اي اي عن شراكه جديده مع حكومه مالطا في خطوه وصفتها الشركه بانها الاولى من نوعها عالميا. الهدف منها ان كل مواطن مقيم في مالطا يحصل على اشتراك مجاني لمده سنه كامله في خدمه تشات جي بي تي بلس. المبادره دي جايه ضمن خطه مالطا انها تجهز شعبها للعصر الرقمي، وخصوصا مع التوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشغل والحياة اليومية. وزير الاقتصاد في مالطا قال ان بلاده مش عايزة مواطنيها يتأخروا عن التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم، وان الشراكة دي هدفها اكيد انها تخلي الشعب في مالطا في مقدمة الدول اللي بتستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. الحصول على الاشتراك المجاني مش هيكون تلقائي، لان اي شخص لازم يخلص كورس تدريبي عدته الجامعة في مالطا، والكورس ده بيركز على اساسيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل امن ومسؤول سواء في البيت او في الشغل. وكمان لازم المتقدم يكون عنده هوية رقمية اوروبية مفعلة عشان يقدر يستفيد من البرنامج. المرحلة الاولى هتبدأ خلال الشهر الحالي تحت اشراف هيئة الابتكار الرقمي في مالطا. وفي نفس الوقت الشركة واجهت عقبات في خططها التوسعية داخل المملكة المتحدة بعدما قررت تجميد مشروع مركز بيانات الضخم ستارجيت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيدات تنظيمية وقانونية هناك. طيب احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله هبقى معاكم بكرة من الساعة 5 للساعة 7. الناس اللي بتسأل على يارا، يارا ان شاء الله تبقى معانا بعد العيد، ترجع بعد العيد. ميدو شكرا، زميلي وصديقي العزيز كان معانا المكسر النهاردة. دقيقة وتبقى معاكم جهان عبدالله، وحلقة جديدة من أجمد سبعة، ويوم جميل عليكم إن شاء الله.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: يا أنا وياك
1: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners، نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر.
2: وزير الخارجية ونظيرته النمساوية يؤكدان أن الحلول الدبلوماسية الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيريها السعودي والبحريني تعزيز التعاون المشترك في التنمية العمرانية.
1: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير بولندا سبل تعزيز الحركة الجوية والسياحية.
2: مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
2: شيخ الأزهر يؤكد استعداده لتعزيز التعاون العلمي والدعوي مع كازاخستان.
1: وزير الرياضة يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة.
2: وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمية بمعارض مؤقتة وفعاليات تفاعلية للزائرين.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمية بمعارض مؤقتة وفعاليات تفاعلية للزائرين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ياتي جمعاتكم مع اجمل سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

حلقة جديدة من أجمل 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. حلقتنا النهاردة مكونة من 7 أغنيات كالمعتاد وفقرة 3-1، فقرة للنجم بتحبوه، بتختاروا معانا الأغنيات من خلال مشاركاتكم، بتختاروا اسم النجم كمان على الواتساب على 015-59-551-006. بيكون في أغنيات جديدة دايما على نجوم اف ام، ومن خلال اختياراتكم الأغنية دي بتشارك وبتنضم للسباق وبتنافس مع أحدث أغنيات موجودة على نجوم اف ام. والنهاردة بتنضم لينا أغنية جديدة وهي أحدث إصدارات النجمة كارول سماحة بعنوان طمني، هنسمعها مع بعض في المركز 7 معانا النهاردة. ومشاركاتكم زي ما قلنا، شاركوا، بعتوا على الواتساب مسج صغيرة وبعتوا فيها اسم الأغنية اللي انتوا بتشجعوها واسمكم. لو حابين تبعتوا أي إهداء أو أي برضو تعليق ياريت تشاركوا معانا من خلال الواتساب.

0: طمني، دي احدث اغنيات النجمه كارول سماحه واحدث اصداراتها، وهي معانا على التليفون. مساء الخير يا كارول.
1: مساء الخير جيهان،
0: ازيك؟ الف مبروك الف مبروك على طمني، وبتنضم معانا النهارده لاول مره في اجمد 7 الساعه 7.
1: اولا وحشتيني يا جيهان.
0: وانتي كمان.
1: وانا مبسوطه جدا جدا اني معاكم دلوقتي على الهوا بنجوم اف ام، وسعيده جدا بالاغنيه الجديده صراحه. بقالي يعني فتره طويله ما عملتش في الستايل ده، اللون ده في اللون المصري. فانا سعيده جدا ان رجعت في اغنيه طمني، اللي هي يعني اعتقد ان هي شبهي جدا
0: قوي،
1: والناس كمان ناس حبوني باللون ده الرومانسي الطربي شويه كده، على رومانسي رقيق كده. فمبسوطه جدا بالعمل، وخاصه اكيد بكل صناع العمل اللي كلماته الحان عزيز الشفعي وتوزيع اسامه الهندي. فالشباب بجد عملوا شغل كتير حلو، يعني اكيد ان شاء الله الناس كمان تحبها.
0: الاغنيه ما عامله نسبه استماع عاليه الحمد لله، محققه نجاح من ساعه ما نزلت، والنهارده بتنضم معانا، وان شاء الله كمان يكون وشنا حلو على الاغنيه ونتحقق نجاح اكبر واكبر
1: يا رب.
0: الكليب كمان برضو بتطلي علينا من خلال فيديو كليب، وناعم وقد ايه برضو كله احساس ومشاعر كعادة كليبات كارول سماحة.
1: هو بصراحة هو اكتر ليريك فيديو اكتر ما هو فيديو كليب، بس حبيت انه اعطي قيمة اكتر للاوديو، يعني لما تحضريه لما تشوفيه بتحسي انه حتحبين نعطي قيمة اكتر للكلام، في هدوء، ما في كتير فلسفة ولا فزلكة بالفيديو، في ألوان حلوة، ألوان بتشد، وبنفس الوقت التركيز علي إذا بديك وعلى كلام الأغنية. هيك لأنه عم بحس أنه أكتر الناس صارت عم بتحب البساطة بالفيديوهات ليركزوا أكتر سمعيا على الأوديو، فهذا اللي عملناه بأغنية طمني.
0: هي أغنية نازلة سينجل ولا هيكون ضمن ألبوم نازل قريب؟
1: اوكي، انا دلوقتي حيكون في سلسله اغاني سنجل حتنزل، يعني تقريبا كل شهر او شهر ونص حنزل اغاني سنجل. وبنفس الوقت بعد كم شهر حضم هالاغاني كلها لالبوم. حيكون اكيد يعني يكون نزل 4 أو 5 أو 6 سنجل، وحضم عليهم اغنيتين جداد وينزلوا ضمن البوم جديد.
0: اوكي، يعني في كمان في الصيف كمان شهر ولا حاجه هيكون في اغنيه للصيف بقى.
1: صحيح، يعني بعد شهر ونص رح ينزل أغنية جديدة، وبعد كمان شهر، يعني كل شهر ونص تقريبا رح يكون في سنجل جديد. تقريبا على شهر 10 كده 11 ممكن ينزل ألبوم كامل أجمع فيه، أعمل كولكشن لكل الأغنيات دي وأضيف عليها أغنيتين جداد مثلا. فإن شاء الله طبعا إذا الأوضاع سمحت، لأنه كمان الأوضاع السياسية هي عم بتأخرنا جيهان. يعني أنا السنة كان مفروض صراحة طمني تنزل من قبل من 3 شهور، بس انت عارفه وضع الحروب اللي عم بتصير بالمنطقه وخاصه بلبنان، ما عم نكون نحن خاصه الفنانين اللبنانيه ما عم نقدر نعمل ريليس، ما عم نقدر ننزل شغلنا ونكون مرتاحين. يعني كثير الحرب عم بتاخرنا صراحه، من 3 سنين من وقت حرب غزه كمان كثير كلنا بعتقد معظمنا خاصه كفنانين لبنانيين عم نتاخر باغانينا من وراء الوضع السياسي. فبتامل يعني اذا شوي هديت المنطقه هتسمعوا اغاني جديده كثير بالمرحله الجديده
0: ان شاء الله خير. وطمنينا على لبنان، وضع في لبنان
1: الحمد لله. انا معكم، انا لسه انا في مصر.
0: أوكي.
1: انا في مصر قاعده هنا طبعا مع بنتي مع تالا
0: طبعا.
1: والحمد لله كل شيء يعني ماشي الحال. الوضع بلبنان مثل ما كل الناس بتعرف، يعني طبعا في توتر هلا هالاسبوع، هذا اكيد اهدى من قبل. المرحله دي شوي اهدى من قبل بشهر. نتأمل يعني بتعرفي المرة دي الحرب أثرت على المنطقة كلها، يعني مش بس لبنان، فبتأمل يعني ينتهي الموضوع بسرعة.
0: عايزين نعرف منك خبر اكسكلوسيف عن الألبوم، هل اسمه هيكون طمني ولا اسمه ايه؟ طيب قولنا اسمه كده لو ينفع.
1: لسه بصي، بس هو في أغاني مصرية كتير، في كذا لون وفي ألوان، حتى في شعراء، في كمان في تعامل مع شاعر بهاء الدين محمد، في أسماء كمان جديدة، في أحمد المالكي كمان شاعر لأحمد المالكي، يعني في أسماء معروفة أكيد متعاملة معه بالألبوم الجديد، وفي أسماء جديدة شباب عم بيحققوا نجاحات صراحة، بس هن شباب جديد. يعني سعيدة كتير لأنه في بالألبوم الأغاني اللي الناس حبتها لكارول فيها، وفي تجارب جديدة، بس تجارب جديدة ضمن المعقول، يعني ما فيها المغامرات الصادمة، يعني زي ما كنت أعمل قبل كنت أوقات في صدمات، المرة لا، إذا بدك المغامرات شوي مدروسة أكتر أقل. يعني
0: في أي دواتو فني يعني كنا حابين دواتوز اللي كنت بتعمليها برضو، كان مع مروان خوري وكان مع كذا حد، في أي ديو قريب موجود في الألبوم؟
1: بتعرفي ممكن يعني ما في بالوقت الحاضر، ما في أي ديو على الطريق، ما في أي ديو عم ينشغل عليه. بس ممكن ليش لا، إذا صار في صدفة أو صار في إذا بدك اتفاق مع، أنا بحب كثير يكون في دوات لأنه هيدي قصص هيك بتجمع إذا بدك أذواق مختلفة من الفانز، بصير عندك يور فانز والفان تبع الفنان اللي عم بتغني معه
0: الاثنين مع بعض.
1: إيه بعدين بتحس إنه بيخلق هيك عمل فني في له طعم هيك خاص وجديد.
0: بعد نجاح نفس وبعد نجاح كذا الحقيقة تراك، والتراك الأخير مع زياد الرحباني، والحقيقة يعني مجموعة من النجاحات بتتخيلي وبتتوقع إن طمني بتوصل للنجاح الأغنيات اللي قبلها زي نفس مثلا؟
1: بتأمل لأنه بصي أنا دايما جيهان شغلي بياخد وقت، يعني عادة في أغاني، أكيد في أغاني أول ما تنزل دغري بتحسيها بتعمل هيك الضربة القوية، في بعض الأغاني بتعمل هيك وفي بعض الأغاني بتاخد وقتها. فما فيك، ما بيقدر واحد يتوقع شيء بهيدا المجال، خاصة أوقات في فنانين بينزلوا ألبوم بتحسي فجأة في أغنية بعد خمس سنين من نزول الألبوم بتضرب، فما بقى عم تعرفي لأنه صارت حسب الانتشار الأغنية، أوقات انتشار الأغنية بيتأخر، أوقات انتشار الأغنية بياخد وقت، أوقات حسب مزاج الناس، حسب مزاج السمع. فما بقى في قاعدة واحدة عم نفهمها، بعتقد كلنا كفنانين مش دايما عم نفهم شو عم بيصير. وكمان أوقات بتلاقي إنه أعمال حققت أرقام كتير كبيرة بس منا فعليا بالشارع منا كتير مشهورة، أو أكل عكس، أو في أعمال بتبقى على الديجيتال جايبة أرقام عادية جدا، يعني كمشاهدات وأرقام بتكون جدا عادية بس تتغنى بالحفلات بتحس كل الناس حفظاها وبتغنيها. فما بقى في إذا بدك قاعدة واحدة أو ريسيبي واحدة لأغنية ناجحة، لأنه الشغل عم بياخد وقت، والنجاح صار بطريقة مختلفة عن أيام زمان. من زمان كنت نزل غنية تحس إنه على طول، يا أما تسمعيها بالسيارة على الشارع، أنتوا بالشارع تسمعيها بالسيارة. هلا لا، صارت الناس تنظر أوقات للأسف للرقم على الإنترنت، مع أنه هذا الرقم مش دائما هو علامة نجاح.
0: أنا مش قادرة ما أذكرش أغنية شكرا والرقم الكبير والنجاح العظيم اللي حققته الأغنية دي، وأذكر النجم الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي،
1: ويعني
0: الله يرحمه. وسؤالي ليكي إن أنتوا قدمتوا مع بعض في الأغنية دي نوع من أنواع الدواتو الجديد علينا، أو كان مرئي فقط لغير، الدواتو كان موجود من خلال الصورة من خلال الفيديو كليب لكن ما كانش موجود في الاوديو، وبعد كده عملته من الفيديو كليب بارت 2 وبصوت، يعني كنت معاه في الكليب وهو عمل أغنية بصوته، يعني كان تجربة العمل دي تكلمين عنها تقول لها ايه؟
1: صح، هو بتعرفي الله يرحمه الفنان هاني شاكر، كانت فكرة المخرجة بتول عرفة، كان في وقتها انا عندي أغنية شكرا بدي صورها فيديو كليب، وبنفس الوقت بالصدفة يعني كان الفنان هاني شاكر عنده أغنية اسمها بقالي كتير كمان عايز يصورها مع بتول، مع المخرجة بتول. فهو يعني صدفة انه كان في نفس التوقيت انا عايز اصور هو عايز يصور، فهي كان عاجبها لوكيشن جدا في اوتيل هنا في معروف بمصر، كانت حابة فكرة اغنية شكرا تعملها في الاوتيل ده، وبنفس الوقت كلام اغنية الفنان هاني شاكر كانت لايقة على نفس اللوكيشن. فهي بجد عملت فكرة ذكية جدا وجديدة جدا انه تجمع الكليبين او الفكرتين في نفس اللوكيشن. فعشان كده نحن الدويت بتاعنا ما كان دويت غنائي، يعني ما غنيناش مع بعض، مع انه دلوقتي بزعل عارفه بقول
0: صح، كنت قلتي يا ريت كان معايا في كليب في الاغنيه صح،
1: بجد كان يعني هيك كان ذكرى حلو، يعني بالنهايه صوت الفنان هاني شاكر بصمه كبيره بعالم الاغنيه الرومانسيه والطربيه، فيا ريت كنت بتمنى هالشيء. فهي اللي صار انه عملنا دوات، انا كنت هو كان زي موديل معايا بالكليب بتاعي وانا كنت تقريبا شويه موديل معاه، فصورنا بنفس اللوكيشن اغنيتين مختلفتين، يعني اغنيتي انا اللي هي شكرا واغنيته هو. فبتشوفوها بس بالنهاية يعني الأغنيتين نزلوا مع بعض وهو مثل معي.
0: انتوا اتقابلتوا في الفيديو كليب ويعني كأن صحيح. حصل بينكم لقاء وتعاون فني بس مرئي من خلال الفيديو كليب فقط لغير.
1: مية هذا اللي صار. كان فكرة كتير جديدة صراحة.
0: بصراحة عشان كده حبيت أكلمك على الفكرة الجديدة اللي ما شفناهاش قبل كده عن مع أمير الغناء العربي النجم.
1: وهالأغنية بالذات شكرا عن جد يعني حتى هي لما نزلت كتير صار يعني تداولت بشكل غير طبيعي لأنه في تقل كمان. كان أنا بحب كتير الشاعر محمد مرزوق لأنه هو اللي كتب هالأغنية هيدا الرائعة وهالكلام الرائع اللي بيفوت على القلب يعني. وأغنية أنا بحسها هيك ما بعرف مهمة بمسيرتي يعني حتفضل كتير عايشة بمسيرتي.
0: مهمة في حياتنا كلنا, مهمة في مسيرتك ومهمة في حياتنا كلنا لأن هي بتقول كلام بتلخص فيه مشاعر مهمة جدا في حياة كل إنسان كلنا بنمر بيها وما نبقاش عارفين نعبر عنها ونقول إيه. فالأغنية دي بتقول على لسنا جميعا اللي احنا بنبقى عايزين نقوله وحاسين ومش عارفين نقوله.
1: صحيح مظبوط. صحيح.
0: بشكرك وبقولك ألف مبروك على طمني ومستنين نشوفك قريبا. بتمنى تنورينا في استوديوهات نجوم أف أم ومستنين بقى طمني كسر الدنيا وأغنية الصيف كمان تكسر الدنيا إن شاء الله يا كارول. وشكرا على وجودك معنا
1: حبيبتي يا جيهان. إن شاء الله ميرسي ميرسي قوي قوي قوي وتانكيو لنجوم أف أم بحبكم قوي. تانكيو
0: ليكي. بشكرك على وجودك معنا وهنسمع دلوقتي ونشوف الكليب وشكرا على مكالمتك لينا. شكرا نجمة كارول سلاحة. شكرا حبيبتي. باي باي. نسمع أغنية طمني. احنا سمعنا الأغنية طبعا من شوية في بداية الحلقة وهي بتنضم لأجمد سبعة لأول مرة. خلونا نشوف الكليب اللي هيعرض من خلال شاشات نجوم أف أم تي في ونكمل بقية حلقتنا وبقية الأغنيات من أجمد سبعة الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم, نجوم أف أم تي في, نايل أف أم, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة

حلقتنا النهارده من اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل وبنوصل طبعا لاغنيه المركز السابع معانا، وعايزين نقرا مجموعه من المسجز اللي جات لنا في اختيارات لفقره 3-1. احنا طبعا سريعا هنسمع اجزاء من اغنيات السادس والمركز السادس والخامس، وبعد كده في انتظار رسائلكم على رايكم في اغنيه طمني كارول سماحه اللي انضمت للبرنامج النهارده لاول مره. ابعتوا لنا رايكم في الاغنيه وشاركوا معانا باختياراتكم لاغنيه لنجم فقره 3-1 النهارده. مين هو النجم واسماء الاغنيات؟ شاركوا ابعتوا لنا على الواتساب على 015-59-551-006. خدي هنا، هي معانا رقم 6 النهارده.

اختياركم الأخيرة النجم فقرة 3-1. النهاردة في اختيار لواء الجسار إنه يشارك معنا في الفقرة. إليسا فقرة 3-1، ازيك يا مها؟ أنت مختفية بقالك فترة. في تامر عاشور، وانت اخترت مطلوب مننا فقرة 3-1 برضو، وأغنية شيرين جديدة، ودينا فوت كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا دينا، ربنا يخليكي، شكرا على المشاركة. وبتختار معنا أغنية طبعا تباعا تباعا الجديدة لشيرين اللي مشاركة معنا في السباق. سريعا اسم النجم، آخر كلام مين، وأسماء الأغنيات الثلاثة. بنسمع أغنية المركز الرابع معنا النهاردة، لسه بتنافس معنا انت صح لجنات.

مشاركات كتيره بتقول لي كل سنه وانت طيبه. مش عارفه فجاه حسيت ان النهارده عيد ميلادي. يمكن يعني هو على فكره يوم الميلاد غير اليوم اللي مكتوب فوق البطاقه، فممكن يكون كل يوم جديد وممكن يكون اي يوم فيه فرحه، وانتوا النهارده محسسيني بفرحه بكل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيب. طيب خلاص النهارده يا جماعه عيد ميلادي، بس مش المكتوب في البطاقه. النهارده عيد ميلادي بتهنئاتكم ليا بمشاركاتكم معايا في البرنامج. بشكركم على التهنئات. وفي منى بتختار معانا سوا ما بقتش مشاركه معانا خلاص في السباق. في فضل شاكر كان مطلوب مننا فقره 3-1. كل سنه وانت طيبه، شكرا يا ايهاب على عيد ميلادي. صح اوكي وانت طيب، شكرا جدا. كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه، اغنيه طمني عليك جميله جدا. وممكن كمان رامي جمال فقره 3-1، ازيك يا رانيا، كل سنه وانت طيبه. انا عيد ميلادي النهارده، مين بقى انا عيد ميلادي النهارده؟ فين الاسم؟ طيب كل سنة وانتي او انت طيب. مش عارفة، مفيش اسم، رقم اخره 081. هابي بيرثداي في تامر عاشور. تامر عاشور كتير جدا النهاردة، و هو هيشارك معنا فقرة 3-1 دلوقتي اللي هنبدأها حالا. وهيشارك معنا بأول أغنية، هي أكتر أغنية طلبتوها. مسجز كتيرة بتختار معنا أنت اخترت النهاردة، والأغنية دي عظيمة حقيقي، من الأغنيات الخطيرة جدا المهمة عند تامر عاشور. يلا بينا نسمعها أول أغنية. فاضل معنا أغنيتين تانيين لتامر، إيه هم؟ فكروا فيهم، بعتولنا أسمائهم على 015-595-1006.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم أفهم تيبي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يوم 27 مايو 2026 وهو أول أيام عيد الأضحى. من المتوقع يعني أن يكون أول أيام عيد الأضحى 27 مايو، هو يوم منتظر في تاريخ السينما العربية والسينما العالمية، لأنه هو يوم عرض

الفيلم فيلم سيفن دوجز، إنتاج سينمائي ضخم، إنتاج سينمائي غير مسبوق. هيكون اليوم ده مخصص لعرض الفيلم في جميع دور العرض في مصر وفي الدول العربية، زي كتير قوي من الدول العربية زي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وفي كل مكان حول العالم. 27 مايو 2026 هو التاريخ المنتظر لفيلم سيفن دوجز، اللي بنشوف التريلرز وبنشوف الإعلانات التسويقية والتشويقية له من بقالنا فترة الحقيقة، وفي حالة إبهار وفضول وشغف لمجرد أن احنا شفنا البروموز بتاعة الفيلم. الفيلم الحقيقة غير مسبوق في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، الإنتاج والقصة والمضمون والتصوير والإخراج، ده غير النجوم اللي مشاركين فيه. يعني الفيلم ده بيشارك فيه كوكبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، بتشارك فيه النجمة الإيطالية الخطيرة الخطيرة الخطيرة مونيكا بلوتشي طبعا ما يختلفش عليها اتنين، ونجم نجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ. دول طبعا من نجوم المشاركين في فيلم سيفن دوجز، غير طبعا النجوم المصريين زي النجم أحمد عز والنجم كريم عبد العزيز والنجم سيد رجب والنجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر. كوكبة كتيرة جدا جدا، ومازال لسه في هناك العديد والعديد من النجوم المشاركين في هذا العمل العملاق، العمل العربي العالمي العملاق، العمل العربي السينمائي العالمي سيفن دوجز. مستنين بترقب شديد جدا جدا جدا، وفي انتظار هذا العمل، لانه دايما احنا بنحب ان احنا نتطور في جميع المجالات، ومن اهم المجالات هي طبعا الفن السابع او القوى الناعمه عندنا والسينما. السينما شيء من الابهار وشيء من الفن وشيء من الثقافه وشيء من الابداع وشيء من كل الترفيه من كل في جميع المجالات. مين ما بيحبش السينما؟ كلنا في انتظار سيفن دوجز، ومعادنا معايا 27 مايو، وإن شاء الله نشوف الفيلم. وهو نقلة نوعية في تاريخ السينما في منطقة الشرق الأوسط كلها، زي ما قلنا هو من إخراج المخرجان العالميين عادل العربي وبلال فلاح، اللي أخرج فيلم الأكشن الشهير Bad Boys Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفريق Big Time، وكتب السيناريو الحوار محمد الدباح. وتنطلق أولى محطات عرض سيفن دوجز يوم 27 زي ما قلنا، أكثر من 600 صالة عرض سينمائي في الدول العربية، وهو من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة. أقول لكم بقى على سر مع كل الحاجات الجميلة العظيمة اللي احنا قلناها دي، بينجح فيلم سيفن دوجز بالدخول في موسوعة جينيس بوك اوف ريكوردز بعد تحقيقه لرقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد سينمائي، وأضخم انفجار في السينما على المستوى العالمي. احنا كل اللي قلناه ده ولم نغطي بقية تفاصيل الفيلم من جميع المجالات، سواء كان التصوير الإخراج الإنتاج الإبهار. هتعرف على كل الحاجات دي لما نشوفها بعنينا في دور العرض إن شاء الله يوم 27 مايو. أكيد بنوجه تحية لكل صناع هذا العمل وكل النجوم المشاركين، وبالأخص نجومنا المصريين. تحية ليكم وتحية لكل صناع العمل، وبنتمنى التوفيق للفيلم ده، وإن شاء الله يحقق النجاح يكسر الدنيا. ومن المؤكد إن هذا الفيلم هو علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية والعالمية. خلونا نكمل أجمل سبعة الساعة 7 وفقرة ليت الواحد معانا هو للنجم تامر عاشور. الأغنية اللي جاية تيجي نتراهن، في انتظار اختياركم الأغنية أخيرة لتامر عاشور، حبينها اسمها إيه؟ بعتولنا اسمها على 0 15 59 55 1006.

كان موضوع دي الأغنية الثالثة والأخيرة فقرة 3 الواحد النهاردة فقرة النجم تامر عاشور. في مسج من تامر بيقول بسمعكم من أونتاريو بكندا، كنت عايزة أقول لأولادي روما ومانو ومراتي مريم أني بحبهم قوي، هم قاعدين بيسمعوا عشان يتعلموا عربي، يتعلموا عربي بقى واسمعوا البرنامج واسمعوا الأغاني العربي علشان أنتوا مصريين على حسب ما أنا فهمت. فتحياتي ليكوا الأسرة كلها وشكرا يا تامر. في بقى شاهين عيد ميلادها النهارده، كل سنه وانت طيبه يا شاهين. احمد سعد ان شاء الله يكون موجود معانا في مرات تانية كتير، وكل الناس اللي اختاروا كان موضوع بهدلكم والاغنيه يا رب تكون عجبتكم. قعدنا دلوقتي بنرجع تاني للسباق مع اغنيه المركز الثالث معانا النهارده غزاله، هي رقم 3.

0: ستايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة كارول سماحة. طمني بسيوني وزيد خالد خدي هنا.
2: وانا كل ما غمض عيني اجوا اسرح وافكر فيك تاني يوم
3: تاني يوم تاني يوم
2: وجدت حلوين.
1: خمسة انغام مش قادرة
4: مش قادرة انا وبعترف انا روحي فيك عملت فيا اللي تعمل.
1: اربعة جنات انت صح.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اشكركم على متابعتكم لاجمل 7 الساعة 7. اسيبكم مع اغنيه المركز الاول معانا النهارده تبعا لشيرين رقم 1. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني أنه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
2: رئيس الوزراء يستعرض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيري من بنغلاديش وأذربيجان تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
1: وزيرة الثقافة تتابع خطط تطوير دار الأوبرا المصرية وتتفقد المسرح الكبير.
2: وزير الرياضة يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة.
1: طاقم تحكيم ألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا وأمين عمر حكما للقاء الأهلي والمصري ومحمود ناجي لبيراميدز وسموحة بختام الدوري الممتاز.
2: طلائع الجيش يفوز على فرق 1-0 وحرس الحدود يهزم كهرباء الإسماعيلية 2-0 في الدوري الممتاز.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي دي معاكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيهم عن الاحداث الساخنة جدا اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا، اهمهم طبعا هو خسارة نادي الزمالك للقب الكونفدرالية. هنتكلم عن صدمة الكونفدرالية بالنسبة لجمهور الزمالك وكواليس أوضة اللبس في 100 عقبة بعد خسارة اللقب والجديد بتاع مكافأة البطولة. في كلام كتير قوي سمعناه عن مكافأة الكونفدرالية، هل هي $1,000,000، هل هي $2,000,000؟ هنحكي لكم كل الكواليس في حلقتنا النهاردة. كمان في الأهلي هنتكلم عن نهاية قصة تورب وإنجازات الرعاية اللي بتحصل في الأهلي رغم أن نتائج الفريق الأول متراجعة ومركزه في الدوري مش عاجب جمهور الأهلي، لكن في إنجازات بتحصل على مستوى ملف الرعاية اللي هيفرق كتير جدا مع الأهلي في الفترة الجاية. كمان هنتكلم عن يعني تطور ملف إمام عاشور لأنه حصل كده في الساعات الأخيرة شوية تطورات في ملف إمام عاشور، يعني في الآخر هتحسم موقف إمام عاشور سواء هو مستمر مع الأهلي وهيمدد عقده مع الأهلي لسنتين ولا هيرحل عن النادي الأهلي. كل ده هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. كمان دقائق كمان هيكون معانا واحد من اللعيبة المهمة اللي كان ليها بصمة مع الزمالك في سن صغير جدا يكلمنا عن مباراة نهائي الكونفدرالية وليه الزمالك خسر المباراة ومين السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية. كل ده في حلقتنا النهاردة، استنونا هتكون حلقة مهمة جدا وهيكون لينا لقاء مع كابتن محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق. طيب قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عايز أقول لكم افتكروا يوم 27 مايو 2026 يوم الأربعاء 27 مايو هو اليوم اللي بينتظره كتير من جمهور السينما بشغف كبير جدا، وهو يوم إطلاق فيلم 7 دوجز الفيلم المنتظر اللي بيشارك فيه كوكبة كبيرة جدا من النجوم العالمية مع أبرز نجوم السينما العربية. هيكون طبعا يعني فيلم بيشارك فيه نجوم كتيرة جدا يعني من اللي احنا بنتابعهم سواء بالنسبة للسينما العالمية أو بالنسبة للسينما العربية. طبعا هيشارك في الفيلم ده يعني الفنانة الإيطالية المتألقة مونيكا بيلوتشي، وكمان هيكون معاها نجم بوليوود سلمان خان، كمان عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت وخبير الفنون القتالية ماكس هوانج، كمان النجمتين طارع عماد وساندي بيلا هيشاركوا في الفيلم كظابطتين في الانتر بول، وكمان هيظهر النجم السعودي ناصر القصبي وهيقوم بدور مهم جدا دور اللواء ناصر، وهيواجهه المخضرم المصري سيد رجب اللي هيقوم بدور اللواء صبري. طبعا شفنا الإعلان التشويقي بالنسبة للفيلم اللي هيكون فيه الإبهار اللي موجود في هوليوود، وطبعا النجوم العرب اللي هيشاركوا في الفيلم ده كمان يعني هيكون موجود وهيشارك في الفيلم ده الميجا ستارز كريم عبد العزيز وأحمد عز هيشاركوا في أحداث الفيلم اللي من المنتظر يكون نقلة نوعية في تاريخ السينما العربية والعالمية، وكمان هيكون بإنتاج ضخم ده خلى فيه توقعات كبيرة جدا من الجمهور. طيب الفيلم ده هيكون من إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، والأخرجوا طبعا فيلم الأكشن المثير جدا باد بويز رايد اور داي، وكمان هو من قصة عن أو قصة أصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وهي هيكون بيشارك معاه فريق بيج تيم وهيكتب السيناريو والحوار محمد الدباح. طبعا هتنطلق يوم 27 زي ما اتكلمنا معاكم يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هينطلق الفيلم في 600 دار عرض في الدول العربية، بنتكلم على السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وعمان في واحدة من أكبر الانطلاقات الرسمية لفيلم عربي خلال السنين اللي فاتت. وعايز اقول لكم ان فيلم 7 دوجز هيكون يعني واحد من الافلام اللي دخلت موسوعه جينيس كرقم قياسي جديد حققه في الفيلم ده كأكبر كمية متفجرات حصلت في مشهد واحد في تاريخ السينما وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. كل دي حاجات تحمسنا جدا ان احنا نتفرج على الفيلم اللي هيتم اطلاقه يوم 27 مايو 2026. استنوا الفيلم ده، هيكون فيه اكشن كتير، هيكون فيه انفجارات كتير، وهيكون فيه نجوم كتيرة جدا. لسه مكملين معاكم، وسؤال حلقتنا النهاردة عن مباراة النهائي للزمالك مع طبعا اتحاد العاصمة، وعايز اسألكم مين سبب خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية؟ ابعتولنا على رقم الواتساب بتاعنا 015-595-5006، وابعتولنا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لنجمنا كابتن محمد إبراهيم اللي هيشرفنا في مقصورة الاستاد.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. ما تنسوش تبعتوا على 015-595-5006 وتقول لنا رأيكم في مين السبب الرئيسي في خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية. قبل ما نتكلم عن نادي الزمالك خليني أقول لكم اختيار طبعا الحكم الألماني ساشا ستيجمان لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. وعايز أقول لكم إنه هو عنده 41 سنة وأدار 14 مباراة الموسم ده في البوندس ليجا أشهر خلالها 48 بطاقة صفراء. يعني بنتكلم على يعني تقريبا كده ممكن 4 بطاقات صفراء في الماتش الواحد. ده رقم مش كبير. 3 بطاقات حمراء طبعا رقم مش كبير. واحتسب 6 ركلات جزاء. واضح أنه حكم هادي شوية بيصبر على اللعيبة. وهو كان حكم مباراة لبايرن ميونخ قدام لايبزيك وانتصر فيها بايرن ميونخ بنتيجة 5 أهداف. كمان يعني أدار 3 مواجهات في منافسات مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بالإضافة لمباراة وحيدة في بطولة الدوري المؤتمر ما حكمش في الشامبينز دي. خليني أقول لكم برضو مين الحكام اللي هيديروا الماتشين المهمين اللي جايين. طبعا الأهلي والمصري وسموحة وبيراميدز. أمين عمر هو اللي هيحكم مباراة الأهلي والمصري ومحمود ناجي حكما لسموحة وبيراميدز. وزي ما قلنا لكم ساشا ستيجمان حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. هو مش من حكام الصف الأول في يعني أوروبا أو في الدوري الألماني لكن في نفس الوقت أدار عديد من المباريات المهمة. طيب نتكلم عن الزمالك وبعد الخسارة طبعا حالة من الصدمة بالنسبة لجمهور الزمالك اللي كان متعشم أن تبقى بطولة مهمة جدا على الجانب المادي زي ما كانت مهمة على الجانب المعنوي قبل مباراة مهمة جدا للزمالك قدام سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء اللي فات. والحقيقة أن جمهور الزمالك عمل كل حاجة ممكنة عشان الزمالك يقدر يفوز بالبطولة. عمل كل اللي عليه في الملعب. كان جمهور الزمالك مبهر بدخلة كانت بطول الاستاد كله لأول مرة من سنين كتيرة قوي ان احنا ما نشوفش يعني دخلة كان يبقى فيها جمهور بيعمل الدخلة بطول الاستاد كله. كمان كان دايما خلال المباراة كان جمهور الزمالك كان عايش الحالة قوي مع لعيبة الزمالك لدرجة ان جمهور الزمالك في اوقات كتيرة خلال الشوط التاني كان بيطالب لعيبة الزمالك ان هم يضغطوا على المنافس لان هم ما كانوش شايفين المنافس بالقوة الكبيرة. لكن الحقيقة ان اتحاد العاصمة عمل مباراة على الزمالك تخليه يستحق الفوز بالبطولة. غير ان جمهور الزمالك عمل اللي عليه في المدرجات قرر ان هو يكمل الملحمة بتاعته وقرر ان هو يوقف هجوم على لعيبة نادي الزمالك ويبقى الحساب بعد مباراة يوم الاربعاء امام سيراميكا كليوباترا. والحقيقة ان جمهور الزمالك غير ان هو دعم قبل المباراة وخلال المباراة وما بعد كمان المباراة وقرر ان هو ما يهجمش على اللعيبة اللي بتعاني من ضغوط كبيرة جدا جدا جدا. كان ليه لقطة انا من وجهة نظري شايفها لقطة في قمة الذكاء سواء بعد المباراة على طول او حتى كمان على السوشيال ميديا وهي فكرة مساندة محمد شحاتة اللاعب اللي اهدر ركلة الجزاء اللي خلت اتحاد العاصمة يقدر يفوز بالبطولة. جمهور الزمالك تعامل بمنتهى الذكاء والاحتواء مع محمد شحاتة لما حتى بعد المباراة ويعني في محيط استاد القاهرة ومحمد شحاتة طالع من الاستاد جمهور الزمالك احتضنه بشكل كبير وشفنا على السوشيال ميديا جمهور الزمالك وهو بيساند محمد شحاتة. وده ذكاء كبير من جمهور الزمالك لأنه هو مش عايز يخسر لعيب مهم بالنسبة للفريق قبل مباراة الموسم بالنسبة لجمهور الزمالك دلوقتي وهي مباراة سيراميكا كليوباترا. طيب الحقيقة ان بعد المباراة كان في اجواء مشحونة جدا في أوضة اللبس ما بين اللعيبة وما بين كابتن معتمد جمال واكتر حد وده اللي شفناه حتى في الفيديوهات ما بعد اللقاء من استاد القاهرة وهي فيديوهات عبدالله السعيد. العبدالله السعيد اللي دخل في حالة نفسية كانت سيئة جدا بعد الخسارة واتكلم وقال احنا مكناش بنلعب اسبانيا عشان نتراجع بالشكل ده وكان بيطالب كمان كابتن معتمد جمال ان هو يبادر هجوميا اكتر من كده. الحقيقة ان التوتر اللي كان فيه كابتن معتمد جمال اتنقل للعيبة خلال المباراة وما بعد المباراة. وأنا من وجهة نظري شايف أن كل قرارات كابتن معتمد جمال الفنية بيبقى فيها توتر كبير قوي، يعني بيبقى فيه نسبة توتر في القرارات الفنية بتاعت كابتن معتمد جمال، سواء بالبدء بلعيبة معينة أو حتى التغييرات. لأن كابتن معتمد جمال لو جينا بصينا على الفترة اللي فاتت دي كلها في إدارته للزمالك ومباريات الزمالك اللي فاتت، كنا بنشوف قرارات غريبة جدا، لعيبة بتبتعد لمدة طويلة وبعد كده بنشوف أن اللعيبة دي بتشارك بشكل أساسي أو موجودة في أول تغييرة. يعني مثال على كده محمد إبراهيم ومحمد السيد بعد أخطائهم في مباراة إمبي في آخر مباراة في الدور الأول، ما شفناش محمد إبراهيم وما شفناش محمد السيد غير في المراحل النهائية تماما مع قمة الضغط في لعيبة يعني صغيرة في السن، لعيبة شابة، لعيبة ما عندهاش الخبرات الكبيرة، سواء محمد إبراهيم بديلا لعمر جابر في مباراة إمبي أو محمد السيد في يعني مباراة طبعا مباراة اتحاد العاصمة ومباراة بيراميدز. فده حاجة تخلينا نستغرب تماما، لعيبة اعتمد عليها كابتن معتمد جمال وعملت معاه نتائج جيدة جدا وابتعدت وبعدين رجعت في أوقات غريبة. نفس الكلام بالنسبة لسيف الجزيري اللي كان مبتعد وكان المهاجم الثالث بالنسبة لكابتن معتمد جمال بعد ناصر منسي وعدي الدباغ اللي ركب الفترة اللي فاتت. فتوقعنا وكل جمهور الزمالك توقع ان اول تغييرة كمهاجم هينزل من على الدكة هيكون ناصر منسي مش سيف الجزيري. والغريب ان عدي الدباغ اللي غادر الملعب كان واحد من المنفذين لركلات الجزاء اللي ممكن كابتن معتمد جمال كان يعتمد عليهم خلال المباراة. فدي قرار او ده قرار غريب من كابتن معتمد جمال في المجمل، يعني لا صوته يعلو فوق صوت دلوقتي سيراميكا، مباراة سيراميكا يوم الاربعاء الجاي بالنسبة لجمهور الزمالك، وهتفرق معاه جدا مع مباراة اتحاد العاصمة في تقييمه الكابتن معتمد جمال، سواء ان هو يكمل وتقييم كمان لعيبة مع كابتن معتمد جمال ان ده هيحدد مستقبلها سواء بالبقاء مع الزمالك او الرحيل بعد نهاية الموسم. طيب نتكلم كمان عن مكافأة الكونفدرالية. كان في تضارب كبير جدا في مكافأة الكونفدرالية، هل الزمالك هيحصل على 2 مليون دولار زي ما طلع اعلان وموجودة على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، ولا هي مليون دولار بس؟ للأسف يعني المصائب لا تأتي فرادة بالنسبة لنادي الزمالك والجمهوره، إن جايزة الكونفدرالية هتكون مليون دولار مش 2 مليون دولار، وإن الكاف وضح إن تم كتابة إن الجايزة 2 مليون دولار بشكل خاطئ على الموقع الرسمي بتاعه، وإن اللائحة مبعوتة بقالها يعني شهور من أول الموسم لكل الأندية بجوائز. وأنا حتى لما قريت الخبر بتاع جائزة الكونفدرالية للمركز الثاني إن هي هتزيد، حسيت إن هو يعني كلام مش منطقي تماما، لأن مفيش أي بطولة يعني سواء كورة أو غير كورة بتتغير المكافآت بتاعتها في نص البطولة. فدي حاجة غريبة جدا، لأنها كمان اتغيرت وطلعت القصة دي قبل المباراة النهائية. للأسف كمان إن الزمالك مش هيحصل على أي حاجة من المليون دولار اللي اتكلمنا عليهم. هقول لكم ليه، لأن 480 ألف دولار اتصرفت بالفعل للمراحل اللي الزمالك كان بيعدي بيها خلال البطولة، هيتبقى كده 520 ألف دولار لنادي الزمالك. هيتاخد من 520 ألف دولار من مكافأة الزمالك في حاجتين. أول حاجة هو تنظيم إدارة الزمالك لنهائي كونفدرالية 2024 والعقوبات اللي حصلت بعد سوء التنظيم اللي حصل في مباراة النهائية، ونفس الكلام بالنسبة للعقوبة اللي على الزمالك بعد التهديد بالانسحاب أمام الأهلي في السوبر الأفريقي. فيعني جزء كبير يمكن أغلبية ال 520 ألف دولار اللي هيروحوا لنادي الزمالك هيتم يعني تحصيلهم للاتحاد الأفريقي عشان تدفع العقوبات. فبالتالي يعني الزمالك موقفه بقى صعب بشكل كبير جدا بعد خسارة المباراة النهائية. في ملفات نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان احنا يعني كلنا عارفين ان يوم 31 مايو هو اخر يوم بالنسبة لادارة نادي الزمالك عشان تبعت لاتحاد الكورة وتقدم الورق بتاعها عشان المشاركة في البطولات الافريقية وعشان الرخصة. والزمالك هيستنى لغاية 30/6 عشان يرد الاتحاد الكورة بكل الملاحظات بتاعته. بالتالي الزمالك لازم يرد قبل 30/6 عشان يتم دراسة الورق ده والزمالك يتم السماح ليه بالمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم القادم. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان الزمالك لازم يحل جزء كبير جدا من قضايا اللي موجودة في الفيفا عشان يتمكن من ان هو يشارك في أفريقيا للموسم القادم. وزي ما احنا شايفين ان كان الكلام ان هيتاخد جزء من مكافأة الكونفدرالية هيبقى فيه قرض حسن قدام المكافأة دي. للأسف المكافأة بتاعت الكونفدرالية مش هتبقى كبيرة، وبالتالي يعني محبين نادي الزمالك هيتدخلوا، لان احنا زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان في ثقة من إدارة نادي الزمالك بحل المشكلة. على فكرة يعني مسؤول جوه نادي الزمالك وضح لنا وقال ان اتحاد الكورة يعني بصدد ان هو يعمل استثناء لنادي الزمالك. لسه مش عارفين تفاصيل الاستثناء ده ممكن يكون عامل ازاي، لكن بالاستثناء او بغير الاستثناء مجلس ادارة الزمالك واثق من دفع الغرامة والمشاركة في البطولات الافريقية للموسم القادم. طيب نتكلم بقى عن الاهلي، واللي احنا بقالنا حلقات كتيرة جدا واحنا بنتكلم مفيش ورانا حاجة غير قصة يستروب. هل قصة يستروب انتهت مع النادي الاهلي؟ الاجابة انتهت مع النادي الأهلي. كل جمهور الأهلي اللي بيسمعنا دلوقتي يفرح، لأن خلاص مشكلة يستروب تم إنهائها بشكل كامل من الأستاذ ياسين منصور. لأن يعني وكيل يستروب طلع واتكلم، يعني اتكلم مع الأستاذ ياسين منصور وقال الراجل تعب يعني، وحتى النهاردة تم الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية، ولسه موضوع أنه هو يقود الأهلي في مباراة المصري يوم الأربع الجاي لسه موضوع شك شوية. الاتفاق من الآخر كده هو خلاص ان يستروب هياخد مرتب شهر يونيو وهياخد 3 شهور كشرط جزائي ويرحل في اول طيارة يوصل بيها الدنمارك يوم 22 مايو. كل جمهور النادي الاهلي هيكون مستني في المطار ومستني طيارة يستروب اللي مسافرة للدنمارك عشان يرحل عن تدريب النادي الاهلي. كل ده مقابل ان يستروب والوكيل بتاعه يمضوا على مخالصة نهائية ويقروا فيها ان هم مش هيقدموا اي شكاوي ضد النادي الاهلي في الفترة القادمة. افلح ان صدق يستروب ووكيل يستروب، وهنشوف الفترة الجاية الدنيا هتمشي ازاي. بس انا بقول لكم خلاص الدنيا اتحلت عن طريق استاذ ياسين منصور والكابوس انتهى، ويبتدي الاهلي يفكر في مين اللي يقوده فنيا للموسم القادم، واللي بنسبة 200% هيكون مدير فني اجنبي، لان الاصوات جوه إدارة النادي الأهلي كلها رايحة في حتة المدير الفني الأجنبي، وصرف النظر عن التعاقد مع أي مدير فني مصري في الفترة اللي فاتت. بأخبار النادي الأهلي كمان عايز أقول لكم أن خلاص يعني أنيس بوجلبان النجم التونسي ونجم النادي الأهلي السابق بدأ عمله بالفعل في لجنة السكاوتينج كرئيس لجنة السكاوتينج، وهيكون معاه أحمد فوزي مدرب حراس منتخب الناشئين السابق. وعايز أقول لكم غير أن أنيس بوجلبان هيشتغل على المواهب اللي ممكن تنضم للنادي الأهلي، معاه ملف مهم جدا. الملف ده هو ملف اللعيبة المصرية مزدوجي الجنسية اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية. لو تفتكروا الملف ده اشتغل عليه منتخبين الناشئين والشباب، والأهلي تسلم الملف ده من اتحاد الكورة عشان يبتدي يدور على لعيبة ممكن تفيده من المصريين مزدوجي الجنسية. فدي ده شغل كابتن أنيس أبو جلبان. وعايز أقول لكم كمان إن يعني عصام سراج أوريدي خلاص بقاله شغال أسبوعين عشان ينهي كل الملفات بتاعة اللعيبة المعارة من النادي الأهلي. كلهم خلاص بنسبة كبيرة جدا ولا واحد فيهم هيرجع يكون موجود مع الأهلي في الموسم القادم. ده على صعيد لجنة السكاوتينج والتعاقدات. عايز أقول لكم إن في إنجاز بيحصل بالنسبة لملف الرعاية اللي كان تارجت الأهلي منه 4 مليار جنيه على الأربع سنين القادمين. عايز أقول لكم إن التارجت ده خلاص بيتحقق ووصل لـ 3 مليار جنيه

وعقد مع شركة الملابس المتعاقد معاها النادي الأهلي بعشرة مليون دولار خلال الأربع سنين القادمين. وطبعا الأهلي هياخد العشرة مليون دولار دول في شكل ملابس ومعدات رياضية. كمان يعني بخصوص رعاية المعسكر الجاي, جه للأهلي عروض من تونس والمغرب وتركيا لحد دلوقتي. وأخيرا قصة إمام عاشور, عايز أقول لكم إن في تطور في قصة إمام عاشور, وإن إمام عاشور توسط يعني عن طريق ناس قريبة من كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ يناقشوا فيها تمديد التعاقد لسنتين قدام. وكان شرط كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يقعد مع إمام عاشور إن اللي يجي يتفاوض مع إمام عاشور هو أحمد يحيى الوكيل القديم لإمام عاشور, وإن هو يتخلى تماما عن وكالته مع آدم وطن. يا ترى إمام عاشور هيستجيب للكلام ده وهيتخلى عن آدم وطني ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. كل دي أخبارنا عن النادي الأهلي ونادي الزمالك. بعد دقائق هنستقبل كابتن محمد إبراهيم عشان نتكلم معاه عن كل الملفات دي, سواء بالنسبة للزمالك وخسارته للكونفدرالية أو الأهلي في اللي فاضل من الموسم وللموسم القادم. خليكم معانا وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا مين السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه معانا في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد واحد من اللعيبة اللي من أول ما ظهرت وهي متألقة بشكل كبير وسابت بصمة كبيرة مع نادي الزمالك، رغم ان هو ملعبش عدد مواسم كتير مع الزمالك لكن كان ليه بصمة وجمهور الزمالك فاكره جدا كواحد من اللعيبة الشباب اللي طلع بسرعة الصاروخ. معانا ومعاكم كابتن محمد إبراهيم اللي أنا مستمتع جدا بالكلام معاه قبل الهوى، وإن شاء الله هنستمتع مع بعض على الهوى. كابتن محمد مشرفنا والنور
3: حبيبي هوبا، أنا مبسوط جدا إن أنا موجود معاك النهاردة.
2: إحنا أكتر والله، ويعني من كتير جدا وحتى وإحنا بنتابعك كمان أنت واحد من الناس المتألقة جدا والممتعة جدا في الكلام على الكورة. ونخش بقى في الموضوع على طول، بس قبل ما أخش في الموضوع على طول وأسألك على نادي الزمالك، ميادة بعتلنا بتقول منور يا كابتن محمد، سؤال أكتر جون جبته بتحب تشوفه هو إيه؟
3: الجون بتاع إمبي. جبت جون في إمبي وأنا في الزمالك، أكيد طبعا سؤالها في الزمالك ولا أكتر جون
2: في المطلق عامة يعني.
3: يعني بص أنا في جونين مؤثرين فيها جدا، جون إمبي كان أول ماتش أبدأه مع الزمالك وكان أول ماتش الزمالك يكسب إمبي في حياته في تاريخه كله
2: بعد تعادلات كتيرة جدا، كان أول مثلا 6 ماتشات تعادلات.
3: لأن الجون ده كمان ليه موقف كده، إن إحنا أنا وأحمد عبد الرؤوف كان ماستر كرول بيقول في المحاضرة، فأنا يا محمد أنت هتدخل على العرضة القريبة عشان تزحلق الكرة بدماغك لورا لعمرو زكي، عشان عمرو
2: زكي ده رود كرول.
3: ده رود كرول. فأنا رحت أنا وأحمد عبد الرؤوف بعد المحاضرة فقلت له مستر كرول أنا سريع فخليني واقف ورا، عبد الرؤوف قوي فخليه هو يلتحم قدام وسيبني انا ورا
2: ماشي
3: عشان لو في كونتر اتاك ولا حاجه انا سريع اقدر اقطع الكوره وبسرعتي. يعني قال لي لا نو انت اتاك كويس بتهاجم كويس ماشي. وهو ديفنس كويس هو بيدافع كويس. كان التكتيك ان عمرو زكي انا اقطع على القريبه زحلق الكوره طارق السيد
2: لعمرو زكي
3: انا زحلق لعمرو على البعيده يجيبها جون
2: ماشي.
3: الجون اللي دخل طارق السيد لعبها على القريبه، عمرو زكي زحلق من على القريبه على البعيده اللي انا اللي جبتها جون
2: سبحان الله.
3: فجينا بعد الماتش كرول قال لي شفت انا قلت لك انت بتهاجم كويس. وجون المقصه في حرس الحدود الهدف اللي كان سبب في بقاء المقصه في الدوري
2: ده كان هدف غالي جدا.
3: ان انا كان في خلاف كده،
2: ده كان كابتن طارق يحيى،
3: كان في كلاش بيني وبين كابتن حسام حسن في اول الموسم، وقعدت 11 مباراه بطلع بره السكور. كان الدوري مجموعتين تقريبا، كان 15 مباراه الدوري كله. قعدت 11 مباراه هوبا بطلع بره السكور
2: فعلا،
3: في مشكله كبيره بيني وبين كابتن حسام. جه كابتن طارق يحيى مسك الفرقه، كان عندنا ماتشين الاهلي عندنا الحرس في اسكندريه الاول والاهلي عندنا، كان الحرس الاول والاهلي الثاني.
2: ايوه فاكر ده المجموعتين.
3: كان كابتن حلمي طلام مدير فني حرس، محمد الشناوي بقى في الحرس، وكانت فرقه جامده جدا.
2: فرقه جامده طبعا.
3: وانا ما بلعبش بقالي 11 اسبوع يعني تقريبا الموسم كله ما
2: نسيت الكوره.
3: فجي كابتن طارق يحيى اول ما مسك قام مكلمني تعالى البيت، رحت له قال لي انا مسكت الفرقه احنا محتاجين بونت من الماتشين، قلت له اعتبره معاك يا ابو احمد خلاص.
2: فعلا.
3: رحنا الحرس الشوط الاول مغلوبين 1-0، قام جايبني بين الشوطين كده قال لي ايه، قلت له ما تقلقش هنتعادل وهناخد البونت وهنقعد.
2: بجد؟
3: والله. في الشوط الثاني ردت الكوره كده وقمت حاطط وش رجلي في الثمانيه 1-1، خدنا البونت اللي قعدنا في الدوري فعلا.
2: احنا يعني نجيب صوره ان شاء الله واحنا بننزل حلقه كده، نجيب صوره للثمانيه بتاعه كابتن محمد ابراهيم. طيب نتكلم عن نادي الزمالك، وشفت ازاي خساره الزمالك للكونفدراليه، من وجهه نظرك مين السبب الاساسي في خساره الزمالك للقب الكونفدراليه؟
3: السبب الاساسي سوء التوفيق. انت المفروض الماتش الذهاب يخلص 4-5 ليك عشان نبقى فير، يخلص 1-0 حتى على الاقل بهدف بتيرا اللي ما فيهوش اي حاجه خالص تماما يعني، ولا ضرب جزاء. لو دي لو في اوروبا مش هتتحسب، طب سيبك لو من اوروبا، دي لو في مصر على الزمالك على الاهلي هتتحسب، على صعبة. الزمالك هتتحسب
2: صعبة
3: على الترجي
2: يعني
3: في تونس،
2: هي فكره ان هي دخلت جون كمان
3: على الوداد في المغرب هتتحسب، استحاله حكم كان يحسبها غير الحكم ده بالذات. تمام، خلينا نبقى متفقين يعني افريقيا فيها لعب شويه يعني
2: ماشي.
3: تمام، يعني انت بتاخد بطوله في افريقيا سهله لو ما بتلعبش فرقه من شمال افريقيا، ما بيبقاش فيه لعب قوي يعني، غير كده بيبقى الموضوع مش فير يعني.
2: تمام،
3: انا لعبت في افريقيا وعارف اللي انا بقوله لك وواثق منه 100%.
2: تمام،
3: فانت تكسب 1-0 هناك، تيجي هنا كسبت 1-0 فانت كده كسبان.
2: طب نتكلم على ماتش العوده بس، يعني بالظروف بقى اللي حصلت في
3: ماتش العوده الذهاب. خلينا بقى متفقين على حاجه، الاجهاد سبب رئيسي في ان انت تتغلب. خلينا بقى متفقين، اللعيبه دي الله يكون في عونها اللعبة دي وصلتنا الليفل يا عوبه احنا ما كناش نحلم بيه. اول السنه كان الناس يعني بيتريقوا علينا يقول لك يا رب تقعدوا في الدوري بالسكواد ده وايقافات ومشيتوا زيزو ومشيتوا مش عارف مين وبعتوا دونجا وبعتوا ناصر ماهر وانتم معكوش فلوس وبتدوا اللعيبه فلوس في القسط وكانوا بيتريقوا علينا. ان انت توصل تلعب فاينل كونفدراليه وخلي بالك احنا كسبنا الماتش يعني انت في الماتش انت كسبان 1-0 انت عملت اللي عليك. ضربات الجزاء بقى وضربات الحظ دي حاجة عالية جدا.
2: هل ما شفتش ان الزمالك كان محتاج يبقى مبادر اكتر من كده؟ كابتن معتمد جمال في ادارته للمباراة كان ممكن يبقى فيه ادارة افضل شوية طبعا. ولا شايف ان ليس بالامكان افضل من مكان؟
3: بس خلينا بقى متفقين على حاجة، كابتن معتمد الله يكون في عونه تمام، ناس كتير بتقولك ايه طب ما انا كان يهاجم ونجيب التاني ونجيب مش عارف ايه، طب ما الجزيري ده كوره، ناصر منسي جاب كوره في العارضه، يعني انت هاجمت ولكن الماتشات دي ليها حسابات تانية. حضرتك حط نفسك مكان كابتن معتمد على الخط هتعمل نفس اللي عمله هتبقى لان انت لو دخل فيك جون هتبقى محتاج جونين تاني.
2: بس جمهور يعني الزمالك كان بيتكلم اكتر يا كابتن على فكره سيف الجزيري، يعني هو بعيد بقاله فتره كبيره جدا عن المشاركه في المباريات وعن حساسيه المباريات، حتى الكوره اللي كانت موجوده يعني لسيف الجزيري جوه منطقه الجزاء اتعامل معاها بشكل بيبين قد ايه ان هو بعيد. هل شايف ان التغييرات كان ممكن تحسن الشكل اكتر من كده ولا الموضوع؟
3: هقول لك بقى الكلام اللي بتاع المدربين مش بتاع بقى الناس الجمهور.
2: تمام،
3: انت مش في اوضه اللبس، انت مش عارف حاله اللعيبه، انت عندك اسماعيل وقع منك وعندك فتوح وقع منك وعندك لعيبه كتير بتقع، عمر جابر وقع من كتر الاجهاد، ما فيش روتيشن، ما فيش تبديلات، ما فيش بديل. طب ما انت هحسبها بدماغ كابتن معتمد، طب ما ناصر منسي بقى له فتره مش موفق ما بيجيبش جول.
2: يعني فلو كان نزل كان ممكن الناس تقول طب انت منزل ناصر منسي وهو
3: تمام، طب ما انت ما سبتش الدباغ ليه؟ صح ولا انا غلط؟ بص الافكار كتيره جدا ولكن انت مش هتعرف تحكمها الا لو انت مكان كابتن معتمد. انا وجهه نظري ان كابتن معتمد عمل الافضل، افضل حاجه ممكنه، لان هو اكتر واحد محتاج يكسب عشان اسمه، عشان طبعا النادي، عشان ايقاف القيد، عشان الفلوس، عشان كل حاجه تمام. فانا اكتر واحد محتاج ان انا اكسب، فانا اكتر واحد هلعب بالتشكيل والتبديلات اللي من وجهه نظري. طب لو كان بقى الجزيري جاب الكره بتاعه الجون كنا هنقول الكلام ده دلوقتي ولا هنقول كابتن معتمد العبقري اللي جاب الجزيري من الثلاجه جاب له بطوله افريقيا؟ صح ولا انا غلطان؟
2: يا جماعه هي التوفيق، زي ما رجع ناصر منسي اللي كان بعيد،
3: هي توفيق وعدم توفيق. لعيب انا بنزل تشكيل ممكن يكسبني يقولوا عليا عبقري، نفس التشكيل ممكن العب، هو الجزيري ده مش نجم الفرقه من احسن المحترفين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك وفي تاريخ مصر وهداف الدوري ونجم منتخب تونس، يعني لاعب كبير، هو مش هو ما نزلش ناشئ عشان نهاجمه. انت منزل سيف الجزيري في ماتش فاينل عشان يجيب لك جون تاني عشان يامنك، فانت ما هو ما عملش الغلطه. الغلطه دي تتقال على ايه؟ لو جه نزل لعيب ناشئ في ماتش يعني مثلا
2: في ضغوط،
3: انا مثلا
2: كبير.
3: كنت قلقان جدا من ايشو في ضربه الجزاء، ولكن ايشو يعني ابني الصغير او اخويا الصغير انا مربيه وواثق فيه جدا، واثق في مهاراته جدا جدا، ولكن لو ضربه الجزاء ضاعت بتاعت ايشو بالذات
2: لو كان دخل قبل حد خبره،
3: لا كان ممكن يعني مثلا لو ضربه الجزاء اللي ضاعت كان ايشو اللي ضيعها وبعد كده خسرت كان ممكن نلوم كابتن معتمد. انت ازاي بتلعب ايش اصلا ما بيلعبش في الدوري، انت
2: في واحد من الخمسه الاولانيين،
3: انت فاهم قصدي؟
2: طب عايز اسالك يا كابتن، مين اكتر لعيب كنت متوقع منه اكتر من كده وشارك في النهائي؟
3: يعني اخوان بتيرا طبعا يعني، بس انا المعلومه اللي عندي، بص انا قريب شويه من الفرقه يعني، بتيرا بيلعب وهو مصاب، عبد الله سعيد محمل بشكل كبير جدا جدا جدا، محمد شحاته الله يكون في عونه نفسيا وذهنيا وكل حاجه، محمد اسماعيل كان بدنيا ابتدى مش قادر، الونش عنده اصابه، فتوح مجهد جدا، مهدي سليمان حمل على نفسه لعب واتصاب، فانت اللعيبه دي لكم فن لكم فن،
2: فمش قادر تحمل حد مسؤوليه الموضوع يعني. طب مين اكتر لعيب حسيته كان بيقاتل لغايه اخر دقيقه؟
3: يعني عبد الله السعيد.
2: عبد الله السعيد،
3: عبد الله السعيد بص يعني احنا بجد لازم عبد الله السعيد ده لازم يبقى رمز، رمز من رموز الزمالك، لازم يدرس مش للزمالك بس، يدرس للعيبه الصغيرين، رمز للقتال والروح. انت لما بتوصل للسن ده هوبا وبتكون خلاص عملت كل حاجه في الكوره ولعبت منتخب وخدت بطولات ولعبت زمالك واهلي وبيراميدز واسماعيلي ولعبت
2: وتالت هدافين الدوري المصري في تاريخه واحترف وكل حاجه،
3: عملت كل حاجه، وهقولها لك باللغه التاني بلغه لعبت الكوره، عملت فلوس كويسه جدا تامنك وتامن مستقبلك، انا هين نفسي ليه؟ ده انا بحب اللعبه عبد الله لازم يدرس للعيبة الصغيرة، لازم يبقى قدوة ومثل للعيبة الصغيرة. ان انت تعالى مع عبد الله، انت نجحت في كل الأندية اللي انت لعبت فيها، محدش عارف يلعب في مكانك.
2: ايه السر؟
3: السر في الالتزام، في الانضباط. هو مدي اللعبة حقها بزيادة. عارف انت لما تيجي هنا شغلك بدري ومحضر ومن قبلها بيوم انت مجهز نفسك ومجهز لبسك وكوي، في فرق. وفي فرق ان انت تيجي جري قبل الهواء بخمس دقايق، يا جماعه الاخبار ايه، فبتتلخبط على الهواء. انت كده مهتم وكده بتبقى مذيع شاطر، وانت كده متبقاش مهتم. هو مهتم ومدي الشغلانه دي حقها وزياده، فعشان كده ربنا بيكافئه. زائد ان هو امكانياته، خلينا نبقى متفقين، امكانياته المهاريه والفنيه انا ما شفتهاش في مصر غير في ابو تريكه قبلي. بس
2: معاك. طيب هنكمل كلامنا عن نادي الزمالك، وازاي الزمالك يستعد المباراة مهمة جدا، هي مباراة الموسم بالنسبة له أمام سيراميكا كليوباترا. كمين مع كابتن محمد إبراهيم اللي مشرفنا في مقصورة الاستاد. وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-1006 وتقولولنا مين السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية، وبعتولنا قولولنا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها الكابتن محمد إبراهيم ضيفنا في الاستاد.

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كوين.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
1: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أنه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
2: وزير الخارجية الإسباني يؤكد العمل مع مصر لحل أزمات المنطقة.
1: رئيس الوزراء يستعرض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر.
2: وزير التعليم يبحث مع مسؤولة جنوب إفريقيا التعاون القاري في التعليم الفني وبناء القدرات.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزيرة الثقافة تتابع خطط تطوير دار الأوبرا المصرية وتتفقد المسرح الكبير.
1: وزير الرياضة يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة.
2: طاقم التحكيم الألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا وأمين عمر حكما للقاء الأهلي والمصري ومحمود ناجي لبيراميدز وسموحة بختام الدوري الممتاز.
1: طلع الجيش يفوز على فاركو بهدف نظيف وحرس الحدود يهزم كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: انتم للسماعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ورقم اخره 17 بيقول مساء الخير يا هوبا، كنت عايز اعرف ايه حكاية الاتنين مليون دولار بعد كده خلوها مليون دولار فقط، والحاجة التانية في حالة وصلنا للركلة رقم 11 محمد اسماعيل كان مصاب وما كانش قادر يشوط ضربة جزاء، كان ايه اللي هيحصل مايكل ابراهيم؟ طيب بالنسبة للاتنين مليون دولار حكيناها وقلنا ان طلعت اخبار وكان على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ان هي 2 مليون دولار، لكن اللي اتبعت في اللائحه للانديه المشاركه في البطولات الافريقيه ومنها الكونفدراليه ان الجائزه مليون دولار بس، وبالتالي هي مليون دولار، وخبر ال 2 مليون دولار كان خطا من الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي. تاني حاجه بالنسبه لركله محمد ابراهيم، لو كنا وصلنا للركله ال 11 محمد اسماعيل كابتن محمد ابراهيم هو اللي مصرفنا، محمد اسماعيل كان هيبقى مضطر يشوط والا هتحتسب ان هي ركله جزاء ضايعه. عندك اي
2: لا انا
1: بقول لك مثال
2: كان صحها ان محمد اسماعيل يطلع بره الملعب
1: قبل صفاره الحكم
2: قبل صفاره الحكم، لو كان طلع بره كانوا هيطلعوا لعيب من الناحيه
1: لعيب كانه لعيب مطرود مظبوط مليون في المية. بس انا هقول لك موقف سريع كده، في كاس الامم الافريقيه كان كوتيفوار بتلعب غانا، وابو بكر باي هو حارس مرمى كوتيفوار، وبعد ما صد ركله غانا كان هو المفروض يشوط قبل ما تلف على باقي اللعيبة، هو عمل ساعتها مصاب والحكم السنغالي ساعتها قال له انت لو ما لعبتش الركلة دي هتتحسب ان هي ضايعة، فهو عمل مصاب عشان يايا توري هو اللي يخش يشوط، ففي الاخر دخل هو يشوط وحطها في المقص وكسب بكوتيفوار كاس الامم الافريقية، فبالتالي ان اللعيب المصاب جوه ركلات الترجيح
2: خلي بالك خطأ اداري
1: بالظبط، يعني كان لازم يبلغ
2: محمد يطلع محمد اسماعيل يطلع بره مصاب
1: ويبلغ ان هو خلاص هو خارج السكور شيت معاك مليون في المية. طيب نتكلم عن بقى مباراة الزمالك وسيراميكا والمباريات المصرية الاهلي والمصري وسموحة وبيراميدز، شايف ان نتيجة مباراة اتحاد العاصمة تأثر على الزمالك قدام سيراميكا ولا كل مباراة ليها دوافع مختلفة؟
2: لا ده اكيد هتأثر، ده مأثر علينا احنا كمشجعين يعني عشاق الزمالك اكيد هتأثر طبعا، لكن ده دور هنا اللعبة الكبيرة، عشان كده احنا دايما بنقول اللعبة الكبيرة هو بلي سعر اعلى من اللعبة الصغير في السن، لان المواقف دي بتاعت اللعبة الكبار اللي بتحتوي اللعبة الصغيرة في المعسكر تدي تطلع اللعبة من الاجواء الحزن، لان معسكر الزمالك اجواء حزينة جدا فوق ما انت متخيل.
1: عندك اخبار من الدنيا
2: حزينة يعني مش عايز اقول لك يعني عزة بجد، يعني الموضوع صعب جدا.
1: موضوع المعسكر المغلق ده يفرق مع اللعيبة
2: جدا جدا، وده توقيت ان انا كابتن معتمد كان عايز يعمل ده قبل نهائي الكونفدرالية بس معرفش، ده توقيت يا هوبا ان انت تسحب الموبايلات من اللعيبة، مش بسحب الموبايلات انت تكلموش اهليكو، كلموا اهليكو براحتكو، بس نمنع النت، نمنع الانترنت، نمنع السوشيال ميديا، ما نتفرجش على برامج رياضية اصلا، نتفرجش على كورة، انت بس بتعمل استشفى في المعسكر، هو المعسكر بيتعمل اهو عشان اللعيب ياخد فترة راحة اطول، لان انا مش ضامن اللعيب في بيته، ده بيخرج مع مراته، بينزل مع اصحابه،
1: بيقابل ناس، بياخد
2: وقت اطول ردود افعال في الشارع. لا بتقعد وقت اطول في الشارع، بتلف بعربيتك، بتجيب حاجه، بتشتري حاجه، بتروح مطعم، بتروح، لكن في المعسكر انت بتنزل بالمواعيد، ميعاد العشاء، ميعاد الغداء، ميعاد المحاضره، تطلع نايم على سريرك مريح، ده الغرض من المعسكر. فانا اتمنى المعلومات اللي عندي ان معسكر الزمالك هو هيتم النهارده، يعني ان شاء الله هتبقى الاجواء فيه لذيذه. الزمالك فرقه سيراميكا او الزمالك ماتش الاصعب فيهم عشان بس نبقى متفقين، المصري في المتناول للنادي الاهلي والسموحه في المتناول.
1: تتوقع ايه كنتائج ماتشات؟ يعني تتوقع الاهلي والمصري
2: السموحه ليه؟ هقول لك ليه. الاهلي منتشي دلوقتي، كسبان ماتشين ورا بعض الزمالك في انبي، فالدنيا معاه لذيذة، ما هيحاول لآخر نفس عنده ان هو يشارك في بطولة قارية على الأقل، إذا ما حصلتش المعجزة الكونية والأهلي خد الدوري، ولكن عنده فرصة ان هو ياخد الدوري فهيقاتل عليها، واحنا دايما متعودين ان النادي الأهلي لما بيبقى عنده الفرص دي ما بيفوتهاش، صح ولا
1: مظبوط؟
2: بيراميدز كده، بيراميدز الاقرب للدوري، الاقرب من الزمالك يعني. بيراميدز
3: شايف كده
2: الاقرب، لو الزمالك تعثر بيراميدز اللي ياخد الدوري في حاله ان بيراميدز كسب. يعني انت برضو بص في ورقتك، ما تبصش على النادي اللي هيكش دعوه، انت مجرد ان الزمالك يتعثر وانت كسبت خدت الدوري. فده بالنسبه لبيراميدز. بيراميدز والاهلي عندهم ميزه وسيراميكا كبيره جدا، هم مريحين بقالهم فتره كبيره. الزمالك مش مريح، فالزمالك المجهد، الزمالك اللي نفسيا مش افضل حاجه. فرقه سيراميكا فرقه جامده جدا جدا، سكواد قوي، وسكواد يخد معاه مدير فني ممكن يكون الافضل في مصر السنه دي، كابتن علي ماهر. فانت بتتكلم في مباراه صعبه جدا جدا جدا، ولكن الزمالك هيبقى الزمالك اهو، هنفضل الزمالك طول عمرنا. اي 11 تيشرت هيلعبوا، احنا خلي بالك احنا الاول دلوقتي بالولاد الصغيرين اللي لعبوا في اول الدوري،
3: لعبوا في كاس العاصمه،
2: احنا ما كناش لاقيين حد، فهم لعبوا وشاركوا، هم اللي مخلينا دلوقتي.
3: هل شايف لعيبه الزمالك اللي موجوده دلوقتي عندها شخصيه البطل؟ هل عندها ممكن الخبرات الكافيه عشان يحسموا مباراه بالاهميه دي للفوز بالدوري؟
2: هي اتلعبت صح هتكسبها. ما هي حتى لو انت عندك انت نادي الزمالك، يعني انت اللعيبه عندنا في الناشئين بيتربي ان انت نادي الزمالك، انت بتنزل تكسب كل ماتشات، النادي الاهلي كده بينزل يكسب كل ماتشات. فانت لو لعبت، لو قدرت المباراه صح، ما اديتهاش اكبر من حجمها، ما خفتش ان انت تتغلب، هتكسب. هتكسب لو وصلت لعبتك ان انا نازل اكسب مش عايز اتعادل، هتكسب. يبقى اسوأ حاجه هتتعادل، هتاخد دوري.
3: لو اسالك عن يعني القصه اللي دايره بين كابتن معتمد جمال عبد الله السعيد، اعتراضات بتحصل وقت تغيير، حتى بعد المباراه اللي فاتت الاخبار كلها ان كان في شده حصلت كمان في اوضه اللبس بعد نهائي الكونفدراليه، شايف الموضوع ده ازاي؟ هل شايفه طبيعي ولا شايف ان في حاجه زياده شويه؟
2: لا هو عشان في الزمالك بس الموضوع بيزيد. يعني الاعلام بيزودها شويه، لكن ده شيء طبيعي جدا ان انا كابتن فرقه زي عبد الله، وان انا من اكبر اللعيبه سنا واقدم واحد، طبيعي ان انا اخش اطبخ اللعيبه في الاوضه، لان كمان عبد الله هيموت على البطوله دي، لان ممكن تكون الاخيره في مسيرته. فان انا اخد افريقيا واخد دوري في بطولتين في اخر، ممكن تبقى اخر سنه لي كلاعب، فطبعا هو اكتر واحد محروق، لكن اللعيبه الثانيه دي هتلعب تاني.
3: كابتن معتمد جمال دوره ايه في الوقت ده؟
2: لا هو يحتوي ولا ما يحتويش؟ طبعا اسيب اللعيب الكبير. هو اللعيب الكبير ده خلي بالك فرد من الجهاز، يعني لما عبد الله بتلاقيه واقف ورا كابتن معتمد في الماتشات بعد ما بيتغير وبيوجه اللعيبه، هو جزء من الجهاز. لكن كابتن معتمد مش هيسمح مثلا لواحد زي محمد سعيد، لسه لعيب صغير، مش هيسمح لواحد زي محمد ابراهيم يعمل ده. بس يسمح لعبد الله السعيد،
3: لو انت
2: يسمح
3: مكان
2: عمر جابر، لان دول كبار كباتن فرقه، كباتن الفرقه دول يعتبروا من الجهاز الفني، يعني يسمح للونش بكده، يسمح للعيبه الكبيره بكده، لكن اللعيبه الصغيره لا.
3: تمام، يعني انت لو مكان كابتن معتمد جمال
2: طبعًا
3: كنت هسيب عبد الله السعيد يفرغ الشحنه ويعني يكلم على اللعيبه عشان
2: انا واثق مليون في الميه. انا في حصل لقطه بين عبد الله وعواد وبيلومه في الملعب، انا واثق مليون في الميه ان قبل ما يخرجوا من اوضه اللبس عبد الله كان مصالح عواد، كان مراضيه، والاثنين لعيبه كبار خلي بالك، يعني الاثنين لعيبه كبار، فهم فاهمين، هتلاقيهم بيتعاملوا عادي جدا جدا جدا، ما فيهاش مشكله.
3: طيب هنكمل كلامنا وهنتكلم عن مستقبل كابتن معتمد جمال ما بعد يعني يوم الاربعاء القادم. عايز اشوف توقعاتك كده وتوقعاتك للمباريات، وكمان هنتكلم عن النادي الاهلي لسه مكملين معاكم، وابعتوا لنا على 015-59-55-1006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها الكابتن محمد ابراهيم، وابعتوا لنا رايكم مين السبب الرئيسي وراء خساره الزمالك للقب الكونفدراليه. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ونورنا في مقصورة الاستاد كابتن محمد إبراهيم. وسؤالي لكابتن محمد سؤال أظن صعب، هو كابتن معتمد جمال هل يستمر ما بعد نهاية الموسم بغض النظر عن النتيجة اللي هتحصل في بطولة الدوري، ولا لو فاز بالدوري يستمر، خسر الدوري يرحل؟
3: ده بالنسبة لكابتن معتمد ولا
2: كابتن معتمد
3: الزمالك؟ يعني قرار بتاع مين؟
2: بالنسبه لنادي الزمالك، بالنسبه لك انت كمشجع للزمالك ولاعب سابق.
3: مش قصدي، انا قصدي بالنسبه قرار لمين، قرار كابتن معتمد هو يوافق انه يكمل ولا
2: قرار الاصح؟
3: قرار اصح ان كابتن معتمد، لكابتن معتمد نفسه ما يكملش.
2: ليه بقى؟
3: لكابتن معتمد يعني انا لو مكانه مضغوط بقالي اكتر من 6 شهور، لا. لا لا لا، انا اروح امسك فرقه اريح فيها شويه، الموضوع صعب جدا. يكمل في حاله
2: يعني شايف ان هو يتحرق لو كمل مع نادي الزمالك بالضغوط دي؟
3: يكمل في حاله واحده بس، ان الناس تفك له القيد وتجيب له صفقات. لكن انا هكمل تاني بالناس دي الضغط سنه كامله كمان وبعدين.
2: انت شايف الاصح بالنسبه للزمالك لو تم رفع ايقاف القيد
3: كابتن معتمد
2: في صفقات؟ كابتن معتمد
3: طبعا طبعا طبعا، واحد اثبت نجاح وهو معهوش ماتيريال ومعهوش لعيبه ومعهوش سكواد ومعهوش فلوس ومعهوش ان هو حتى مش قادر يعمل روتيشن ما بين اللعيبه، مفيش مكان. فانا دلوقتي لما تديني الامكانيات تمشيني يعني عارف انت، لو انت مديني اوضه في حاره وانا عملتها لك جنه، فانت لما جبت الفيلا هتمشيني انا تستغنى عني؟ لا طبعا، لا طبعا، عدل ربنا ان كابتن معتمد يبقى مكمل. ولكن انا بقول لك انت مش هكمل
2: كده كده،
3: هيجي مدير فني اجنبي
2: كده كده، حتى لو الزمالك توج بلقب الدوري
3: يا اما كابتن طارق مصطفى.
2: انت شايف كده؟ ده توقع بقى. بصوا يا جماعه، يعني احنا النهارده كام؟ احنا بنتكلم يوم 18 مايو. كابتن محمد ابراهيم يتوقع كده كده رحيل كابتن معتمد جمال، وجود مدير فني اجنبي، او لو مصري كابتن طارق مصطفى. ده توقع ولا معلوم؟
3: توقع
2: من ده على ده يعني. كابتن محمد ابراهيم يعني لكل اللي بيسمعنا يعني بيقول حاجه كده، وهنشوف بقى يعني بعد الشهور هنمشيها توقع. طيب عايز اسالك سؤالي الاخير بالنسبه لنادي الزمالك، ناصر منسي شايف ان هو اتظلم لما قعد دكه تاني، ولا هو كان في طفره والطفره دي انتهت وخلاص؟
3: لا بتنتهيش. ناصر بقاله اكتر من موسم هو المهاجم رقم واحد في مصر وهداف الدوري وبينافس على هداف الدوري كل سنه، ولكن هو طبيعي ان انا لازم يبقى في بديل. وخلي بالك هو ناصر بيقعد ليه؟ عشان ده المكان الوحيد اللي عند كابتن معتمد فيه اريحيه، عنده ثلاث لعيبه الدباغ وجزيري وناصر، فالمكان الوحيد اللي يقدر يعمل فيه روتيشن هو المكان ده، لكن ما فيش فيرود بيبقى موافق.
2: هل انت كنت مع فكره ان ناصر منسي يقعد دكه لغايه لما يسترجع مستواه، ولا ان هو ممكن يرجع مستواه تاني وهو بيلعب؟
3: ما هو حسب انت قرارك ايه كمدير فني. حسب انا لو مدير فني وعندي لعيب بحجم ناصر منسي، هفضل واقف جنبه لحد ما يرجع لمستواه، لانه مجرد رجوع المستوى خلانا اول دوري وخلانا فاينل افريقيا، فكان لازم يفضل في الملعب ناصر، يفضل في الملعب لحد ما
2: تيجي معاه تيجي.
3: طبعا طبعا.
2: شايف ان هو يستحق يكون موجود مع كابتن حسام حسن في قائمه كاس العالم؟
3: اكيد طبعا، واحد هداف الدوري بقاله اكتر من كذا سنه، ليه ما يبقاش موجود؟ اصل انت الكوره دلوقتي، الكوره دلوقتي ارقام ومعطيات واحصائيات، فانا ليه انا واحد دلوقتي بقدم، انت بتختار، احنا 90% من قوام المنتخب من الدوري الممتاز، صح ولا انا غلطان؟
2: مظبوط.
3: فانا دلوقتي ده راجل هداف الدوري اكتر من سنه يا وما خدش الهداف، بينافس على الهداف فرق جون
2: بس
3: جونين.
2: الكلام على حمزه عبد الكريم ان هو يكون
3: حمزة
2: موجود،
3: لازم يبقى موجود. حمزه لازم يبقى موجود، وانت كبلد لازم تدعمه يعني كمنتخب لازم تدعمه، لان حمزه هو في برشلونه بي تيم، فانت اللي انت هو يبقى ما انت يبقى موجود في المنتخب في كاس عالم، ممكن يطلع الاي تيم اللي احنا بنشوفهم في
2: او يروح اعاره وممكن يرجع تاني، او يروح دوري تاني،
3: دوري ايطالي، يروح فرقه في اسبانيا،
2: هتفرق معاه جدا ان هو موجود
3: طبعا
2: في كاس العالم.
3: لازم ندعمه، ده لعيب مصري، انت لازم تدعمه، لازم تبقى سبورت ليه، حتى لو مش هيشارك، انت مش كل اللعيبه اللي هتروح هتشارك، خلينا متفقين.
2: بس اسم اللي انا كنت موجود في قائمه منتخب مصر في كاس العالم يفرق جدا.
3: لا طبعا تفرق جدا جدا، وانا بلاش كابتن حسام ان هو لازم يضم حمزه عبد الكريم طبعا.
2: طيب نتكلم بقى عن النادي الاهلي، وعايز اسالك عن السبب الاساسي في الموسم ده للنادي الاهلي، هل فعلا كان يستروب ولا في اسباب تانية؟
3: لا طبعا مش يستروب طبعا.
2: ريبيرو مش يستورو
3: ريبيرو
2: يعني بس هو سبب فني
3: طبعا سبب فني وسبب لا سبب
2: بس إداري. ريبيرو الراجل قعد شهرين
3: سبب اداري ما هو اختيار اللعيبه من الاول كان عنده مشكله كان عندنا مشكله في النادي الاهلي في اختيارات اللعيبه والصفقات الكيديه للنادي الاهلي مش محتاجها
2: طب هو ريبيرو ماله بالصفقات يعني الصفقات كلها جت قبل ريبيرو ما يجي
3: احس اللعيبه دي بشكل كويس يعني انت انا لما بقى في مدير فني قوي شخصيه قويه وبيوقف اللعيبه على رجلها بدنيا كويس فنيا اللعيبه الاهلي مش محتاجه عشان بس بقى برضو نبقى متفقين عشان محدش يقول لك اصل امام مستوى قال لا مفيش الكلام ده هم افضل لعيبه موجوده في مصر وافريقيا حاليا هم ولعيبه بيراميدز عشان نبقى متفقين واقوى سكواد موجود في افريقيا النادي الاهلي ونادي بيراميدز برضو
2: فعلا حتى بالمستوى الحالي ده
3: طبعا طبعا فنطهم كده هتلاقي افضل لعيبه افضل ثلاث لعيبه في كل بوزيشن باستثناء خط الديفنس ده الخطا الاداري ان النادي الاهلي عمل تدعيمات قويه جدا جدا جدا وكتيره جدا في الخط الامامي ويعني تحس ان هم كانوا هيجيبوا جوان بس مش هيخش فينا جوان
2: بس ما هو يعني حد يجي يقول لك ما هو ده كان افضل المتاح يعني بنتكلم على عمرو الجزار بنتكلم على يناير يعني هادي رياض بنتكلم على قبل كده اشرف داري اصلا وهو بيجي بديل لعبد المنعم كان مكسر الدنيا مع الوداد وبعد كده احترف يعني
3: انا معاك انت قبل ما كنت توافق على رحيل محمد عبد المنعم وعدم التجديد لرامي ربيعه كان لازم واكرم توفيق كان لازم توفر البديل الكفء بنفس الكفاءة بنفس الكواليتي ما تجيبش الأفضل دلوقتي ما الأفضل دلوقتي ممكن ما يمشيش معاك ما يمشيش مع شخصيتك صح ولا أنا غلطان
2: صح
3: لكن النادي الأهلي تحس إنه ابتدى
2: شايف مين الصفقات اللي الأهلي لو كان جابها بدري كانت فرقت مع الأهلي في الموسم ده
3: بدري؟
2: آه يعني لو جابها من بداية الموسم أو حتى في يناير
3: يعني لعيبه موجوده حاليا في
2: الدوري يعني لعيبه موجوده ومتاحه في الدوري
3: يعني انا مثلا انا بيعجبني مثلا خط الديفنس بتاع البنك الاهلي مثلا بتاع زد في لعيبه كتير يعني مثلا حامد حمدان النادي الاهلي كان لازم يقاتل عليه دي الصفقه اللي النادي الاهلي كان محتاجها وقوي
2: جدا
3: جدا مش محتاجها بس كان محتاجها جدا كان لازم تجيب سيرد باك افريقي قوي يشيل لك الدنيا شويه بما انك انت عندك مشكله ورا لازم تجيب باك رايت ولازم تجيب باك ليفت بالعمري مع احترامي
2: بالعمري ما قدمش للجمهور
3: مستني كان علي معلول انا كمان
2: شايف كده ان كان علي معلول يدي مع الاهلي السنه
3: دي توفيق ورامي ربيعه كان الاهلي السنه دي خد الدوري فرق 30 بوند
2: فعلا
3: طبعا النادي الاهلي يعني ده النادي الاهلي
2: يعني لو رامي ربيعه كان موجود
3: واكرم
2: كان هيبقى احسن من الموجودين كلهم
3: مع الطقم اللي موجود قدام لا كان النادي الاهلي في حته تانية خالص طبعا انت بتتكلم في ايه بقول لك اهو بقى النادي الاهلي السنه اللي فاتت او اللي قبلها انا على ما اتذكر بس عشان ما اديش معلومه وخلاص الدور الاول كوكا كان داخل في 4 تجوان النادي الاهلي دلوقتي داخل في حاجه و20 جون انت بتتكلم ازاي
2: اكبر نسبه اهداف في عدد الماتشات في موسم للنادي الاهلي
3: كله بيخش في 10 تجوان وبنقول ايه ده الديفنس مش عاجبنا والحارس مش قد كده انت متخيل يعني مش في الفورمه ده الموسم ده النادي الاهلي بيتساوى مع غزل المحله والفرق دي في عدد الاهداف اللي داخله فيه
2: استقبلها.
3: يبقى انت عندك مشكله طب انت ما حلتش المشكله في يناير ليه انت ما حلتهاش ليه في يناير يعني انت في مشكله في اداره التخطيط للكوره في النادي الاهلي
2: يعني شايف ده السبب الرئيسي مش طبعًا. سبب فني من مدير طبعًا. فني او من لعيبه بعينها
3: طبعا
2: طيب لو عايز اسالك على صفقات الاهلي هل اثبتت ان ما فيش فروقات كبيره ما بين اللعيبه في مصر ولا لا في كواليتي
3: يعني
2: بره الاهلي
3: هقول لك على حاجه يعني مثلا انت لما رحت تعاقدت مع زيزو بصفقه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي ما انت فطست حسين الشحات اللي هو اصلا احسن هاف رايت في مصر يعني انت فاهم قصدي لما رحت جبت تريزيجيه طب ما انت فطست بن شرقي اللي هو افضل محترف موجود في مصر من افضل يعني من افضل اللعيبه في المكان ده في افريقيا كلها صح ولا انا غلطان
2: معاك
3: موت واحد زي طاهر محمد طاهر ما خلاص ما بقاش ليه مكان هتبتدي تدور هتلعبه فين
2: فانت شايف ان الصفقات ما اضافتش كتير ما بالنسبه للاهلي
3: واحد زي محمد بن رمضان كان لازم يلعب
2: وما عملتش فرق عن السكواد اللي كان موجود في الاهلي قبلها
3: بالظبط لا السكواد كان افضل يعني السكواد اللي موجود في الاهلي يعني مثلا بن شرقي بالنسبه لي تريزيجيه بص هو افضل لاعب في النادي الاهلي السنه دي هو اكتر لاعب مقاتل بالنسبه للنادي الاهلي ولكن لو بن شرقي لعب عدد الماتشات اللي تريزيجيه لعبها كان هيعدي تريزيجيه في الاهداف وهيعدي تريزيجيه في صناعه الاهداف ولو انت مديله اريحيه بن شرقي بيتضايق شويه
2: صح
3: عامل زي امام كده
2: بيزه
3: يعني بيقمص بياخد على خاطره شويه انت فاهم زائد ان هو ما تنساش ان هو كان رقم واحد في الزمالك
2: اكيد
3: يعني كان رقم واحد في الزمالك في مكانه فان انت تجيبه بقى وتبتدي واحد شويه توديه ناحيه اليمين وشويه توديه مهاجم وشويه مش لاقي له مكان وشويه تقعده بره المحترف مش هيقبل كده اللي بالكواليتي بتاع بن شرقي مش هيقبل ده
2: معاك
3: انت فاهم. بس لكن انا شايف ان النادي الاهلي لا، لو كان كمل بحسين الشحات وبن شرقي وطاهر وكان جاب مهاجم
2: ورامي ربيعه واكرم توفيق
3: مهاجم قوي مكان وسام ابو علي بنفس كواليتي وسام ابو علي، النادي الاهلي كان هيفرق.
2: ده كان سؤالي الجاي، ايه الحاجه اللي اهلي محتاجها او ايه الصفقات او المراكز اللي الاهلي محتاج فيها تدعيمات تخلي الاهلي محدش يقدر ينافسه الموسم القادم؟
3: مهاجم مهاجم بيجيب جول،
2: مهاجم
3: ابو علي، مهاجم قوي، اتنين قلب اتنين قلب دفاع وباك يمين وباك شمال، ده لازم،
2: ومهاجم
3: ومهاجم طبعا. حتى لو محمد هاني بيأدي بشكل كويس ولكن ملوش بديل. لازم بص دايما احنا كان بلغه الكره كده وبقول لك ايه، في لعيب بيدبدب وراك، يعني انا عارف ان اللي قاعد لي بره لو نزل الملعب ومسك الفرصه انا مش هنزل الملعب تاني. فانا بموت نفسي طول ما انا في الملعب لان انا عارف ان في واحد قاعد لي بره لو نزل مكاني انا ممكن ما اشوفش المكان ده تاني. لكن طول ما انا قاعد متطمن وعارف ان انا احسن من هوبه فخلاص مش فارق لي
2: معاك. طيب مكملين اللينك الجاي بقى، هنتكلم شويه برضو عن النادي الاهلي ونتكلم عن مسيرتك بقى، المسيره اللي كان فيها قصص كتيره جدا يعني كلها كانت قصص ممتعه اتكلمنا فيها بين الفواصل كده وبره الهواء. لا عنده قصص كابتن محمد ابراهيم، قصص جامده جدا، لسه مكملين معاكم. وسؤال حلقتنا النهارده واللينك جاي هنقرا فيه كل الرسائل بتاعتكم على 0155955006. ابعتوا لنا وقولوا لنا من وجهه نظركم مين السبب الرئيسي وراء خساره الزمالك للقب الكونفدراليه، وابعتوا لنا توقعاتكم للثلاث مباريات اللي هيتلعبوا بعد بكره. زي دلوقتي كده كمان 48 ساعه الناس كلها هتكون قاعده على اعصابها. وابعتوا لنا كمان اي سؤال عايزين تسالوه لكابتن محمد ابراهيم نجمنا اللي مشرفنا في مقصوره الاستاد.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على facebook.com/nubumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. رقم اخره 40 بيقول المصري هيكسب والزمالك هيتعادل. راكب حافظ رقم اخره 01 بيقول الاجهاد من اهم الاسباب برغم اني اهلوية، لكن طبعا كلنا كنا بنشجع الزمالك السبت، لكن الاربع يعني الموضوع مختلف. وبعد بعت كده سمايلي فيس الحلقة جميلة. سؤال لكابتن محمد، لو جالك منصب في اي نادي هل توافق او ترفض؟
3: اي نادي غير الاهلي وافق طبعا.
2: لو في الاهلي؟
3: لا طبعا.
2: بجد؟
3: اه والله جالي مرتين وانا بلعب.
2: جالك عروض من النادي الاهلي؟
3: مرتين وانا بلعب طبعا. مره وانا في البراعم خالص عندي 8 سنين وكان معايا 2 لعيبه زمالي والاثنين راحوا، وبعد كده مره وانا في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ورفضت، ومره وانا في الفريق الاول ورفضت، ومره وانا في الاتحاد السكندري ورفضت.
2: فعلا؟ اه 3 مرات.
3: واقول لك حاجه بس يعني ايه، يعني ما كانش ينفع اتقال. وجالي مره وانا مدرب في الزمالك ان انا اشتغل مدرب في النادي الاهلي ورفضت.
2: فعلا؟
3: اه والله.
2: انت الموضوع عندك
3: كانوا جايبين واحد شيكي كده وكنا بنلعب اهلي وزمالك، فانا انا دايما وانا مدرب بلعب كوره شخصيه الزمالك. فجالي بعد الماتش، هم كسبوني كمان 2-0 عندي في النادي. جالي بعد الماتش وقف معايا، فانا رحت سلمت عليهم. دي ما بتحصلش في ماتشات اهلي وزمالك ناشئين خالص خالص ولا كبار. فانا رحت سلمت على الجهاز الفني كله، كان ساعتها الشريف عبد الفضيل صاحبي، وخلاص انتوا كسبتوا في احنا في الملعب لكن بعد الملعب احنا اصحاب. فلقيت المدرب التشيكي دوت بيقول لي انا اتمنى ان انت تبقى موجود معايا وافكر لو قال لي انا ما شفتش المينتاليتي دي في مصر خالص قبل كده. لكن انا لا، الموضوع صعب. يعني
2: كان ايه سبب رحيلك عن يعني بقى قطاع الناشئين في نادي الزمالك بقى؟ يعني هنتكلم على وانت لعيب يعني، بس كمدرب يعني.
3: مش عارف ما اعرف
2: كان في خلافات ولا
3: اسباب لا اعلمها. يعني بص، يعني خلينا نصرحها شويه، يعني المجلس اللي جه فكرني تبع المجلس اللي قبله، فكان تحس انها تصفيه حسابات. وبعد ما مشيت حسوا بالذنب شويه فكلموني، طب تعالى ارجع انت ازاي نسيب اشطر مدرب في النادي. قلت لهم بقى فرصه سعيده خلاص، انا بقيت اشتغل فيرست تيم فمش هشتغل ناشئين تاني خلاص.
2: ان شاء الله ربنا يوفقك. رقم اخره 17 بيقول مساء الخير يا هوبا، توقع ماتشات يوم الاربعاء، فوز بيراميدز، فوز الاهلي، وتعادل الزمالك. بالنسبه اسباب هزيمه الكونفدراليه، الاجهاد والاصابات وطرد بنتايج في ماتش الذهاب وعدم اللعب باثنين راس حربه وكابتن معتمد، واللعيبه بتلعب تخلص الماتش 1-0 عشان نكسب بضربات جزاء، واللعيبه بتفكر نفسها مش في مكسب النادي. طيب اسالك بقى عن المدربين اللي انت لعبت معاهم. انت لعبت مع اسامي جامده جدا، انت بتتكلم على رود كرول، بتتكلم على راجل
3: كابرال الاول
2: كابرال، رود كرول، هنري ميشيل، رود كرول، كمان المصريين بقى كابتن فاروق جعفر، كابتن طارق يحيى،
3: كابتن محمد عامر، كابتن حسام حسن،
2: وكابتن محمد حلمي مع كابتن رود كرول كمان،
3: كابتن محمد حلمي، كابتن معتمد جمال كان مدرب مساعد في الجهاز بتاع كرول، كابتن ايمن منصور.
2: مين اكتر مدرب يعني حسيته كان مميز قوي وكان ليه بصمه في ادائك؟
3: وكابتن مصطفى عشان ما ننساش.
2: طبعا كابتن طارق مصطفى المدير الفني القادم لنادي الزمالك على روايه كابتن محمد ابراهيم.
3: اللي كان ليه بصمه في حياتي عامه كابتن يحيى. يعني عارف انت، وعارف انت معاه المفتاح بتاع العفريت بتاعي، يعني عارف يعني ايه. تلاقينا كده احنا في المقصة كنا جامدين جدا السنة بتاعت مذبحة بورسعيد. احنا خلي بالك احنا تاني يوم الماتش بتاع المصري ده الاهلي اتغلب 3 من المصري،
2: مباراة المصري 3-1.
3: لو احنا تاني يوم احنا اصلا السنة دي احنا كنا اول دوري قبل الماتش، وكان تاني يوم هنلعب المقاولين وبنسبة مثلا 99% هنكسب. احنا كنا كسبانين كل الناس في الاسبوع 14، كنا هنفرق عن الاهلي بتاع حوالي 4 بوند، ولو فرقنا السنة دي كان المقصة ياخد دوري.
2: فعلا.
3: فكنا اسامي جامده جدا جدا،
2: كان حرس الحدود برضو عامل موسم حلو قوي في الموسم
3: السنه دي. احنا كنا جامدين جدا وكنا اسامي كلنا اهلي وزمالك واسامي كبيره. انا عايز اقول لك ان كابتن طارق كان بيحطني في ماتشات مش متوقعه خالص ان انت تلعب، وفجاه تلاقي نفسك احسن لعيب في الفرقه كلها، ويحطك يحط عليك الفرقه ويطلع كل اللعيبه واسامي كبيره جدا تطلع من الملعب وانت لا انت موجود، وانت شويه باك رايت شويه باك ليفت شويه في نص الملعب شويه ارجع ورا شويه.
2: كان بيعرف يوظفك ويتعامل معاك نفسيا. طب من الاجانب بقى؟
3: الاجانب بص، كابرال هو يعني انا بحبه جدا جدا، وهو ما زال صديقي لحد دلوقتي. لحد دلوقتي احنا بنتواصل مع بعض. كابرال طلعني فيرست تيم زمالك وانا عندي 15 سنه و8 شهور.
2: فعلا
0: قبل شيكابالا كمان
3: ماتشين في الدوري احتياطي
0: فعلا.
3: يعني انت متخيل
0: معاك الميدالية بقى بتاع موسم 2003
3: معايا الميدالية ومعايا بتاعت الدور المركز الثاني في الكاس بتاع 2007 ومعايا الميدالية بتاعت النهائي كاس 2008 المركز الاول. كابرال كمان مدربني في الاتحاد سكندري
0: كمان
3: يعني كمان
0: بعد فترة نادي الزمالك
3: بعد فترة الزمالك. هنري ميشيل يعني انا عايز اقول لك ان احنا كنا واصلين لمرحلة ان اللعبة الكبيرة لما بتحتاج حاجة في المعسكر بتقولي روح لبابا قول له
0: فعلا.
3: والله كان بيحبني جدا جدا.
0: حظك كان وحش قوي ان هو
3: ما كانش بيقعد في الفندق اللي انا بقوله لك ده حرفيا. نسال اي حد في سكواد الزمالك في التوقيت ده ما كانش بيقعد في الفندق في اي وقت في الفندق في اي وقت في اليوم الا لما يقول لهم اندهولي محمد ابراهيم يقعد معايا. انت متخيل اللاعب الوحيد اللي في المعسكر اللي لعب الاربع ماتشات بتوع المعسكر. لعبنا باريس سان جيرمان ونانت في فرنسا ولعبنا ستاندر ليج وجينك في بلجيكا. اللاعب الوحيد اللي لعب ال 90 دقيقه في الماتشين بتوع بلجيكا.
0: ماشي من المعسكر ازاي؟
3: بص
0: دي قصه جمهور الزمالك لغايه دلوقتي مش قادر يفهمها. بالظبط هي كده كده صدمه ليك. بس انا بتكلم ان هنري ميشيل كان عليه امال كبيره جدا من جمهور الزمالك. فجاه جمهور الزمالك صحي لقى ان هنري ميشيل مش موجود في معسكر الزمالك. اظن كان في سويسرا.
3: لا احنا كنا معسكر في فرنسا.
0: فرنسا.
3: وبعد كده هنري ميشيل يهوبا بجد زي الرؤساء الجمهورية كده لما بنخش مكان لا المكان كله لا الموضوع صعب. يعني انت فاكر كنا فاكرين نفسنا مشهورين. لا ده الموضوع معدي معاه بكتير
0: فعلا.
3: فأنا كنت ناشئ وهو قايدني في الدرجة الأولى
0: ماشي.
3: وابتدت بقى الأخبار تنتشر واحنا في فرنسا ان في لعيب صغير اسمه محمد إبراهيم جامد جدا ومفاجأة الزمالك والناس ما تعرفنيش. فخلاص بقى انا راجعين هنلعب الاسماعيلي في الدوري الاسبوع اللي بعده الجمعه اللي بعديها على طول. واحنا
0: اول ماتش في الدوري
3: وخلاص بقى انا اساسي خلاص الموضوع ما فيهاش. وهبتدي بقى جمهور الزمالك يشوفني وابتدي اتعرف فنازلين الساعه 10 الصبح عشان نركب الباص نروح المطار عشان نرجع. فلقيت مستر هنري لابس تي شيرت وشورت وشبشب. استحاله يجي المطار كده. استحاله هو بيجي المطار كده. لا هنري ميشيل الموضوع
0: بيجي بالملابس الرسميه
3: بيدخلوه من كبار الزوار بيتعامل معامله رؤساء جمهوريه. فلقيته ناداه لي فخدني على جنب قال لي بص يا محمد انت لعيب كويس جدا جدا جدا جدا انا بعتذر لك. اعتذر لي دي انت مشيتني من الفرقه. ما هو ده اعتذر لك دي ما انت بعديها محمد بورصه سعيد شوفك نادي
0: طريق السلامه انت يا محمد يا اخويا
3: انت المعسكر ده كان خادع ولا ايه؟ انا بعتذر لك جدا جدا وانا متوقع ان اي مدرب غيري هيلعبك. انا مسكت منتخب المغرب واتوقع ان انا استنى وانا مستنيك في كاس الامم مع منتخب مصر الاول.
0: فعلا
3: طبعا عارف انت الخبر بقى ان حد يقول لك ان عيلتك كلها ماتت مش واحد فاهم ان العيله كلها
0: ربنا يحفظك.
3: انا راجع في الباص وفي الطياره اللعيبه كلها معلش يا محمد معلش ما تزعلش ما انت مين هيجي له الجراه انه يديك الفرصه وانت لعيب صغير
0: في غير لو كان هنري ميشيل
3: الا لما يكون شافك في فتره الاعداد كلها وان انت
0: وهنري ميشيل كمان يعني مش اي حد
3: يعني انت طب يعني
0: راجل واخد
3: انا لعبت بقى بعد كاس الامم
0: ثالث عالم مع فرنسا ومؤهل كوت ديفوار لاول مره في تاريخهم كاس عالم يعني
3: بقى. لعبت انا بعد كاس الامم 2008 لعبت
0: بعد البطوله ما تلعب
3: فقمت رايح المنتخب بعد البطوله
0: فيعني
3: جيك رول
0: انت كنت مع تصفيات المنتخب بتاع كاس العالم بتاعه 2010
3: اللي كانت
0: في المراحل التمهيديه بقى بالزبط. قبل المجموعه بالزبط. مع جزائر
3: يعني لو لعبت الجزء الاولاني الراوند الاولاني في الدوري كان زي لعبت كاس امم 2008
0: يلا هي حظوظ يعني بس في الاول وفي الاخر انت بالنسبه لك كابرال هنري ميشيل وكابتن طارق يحيى من المدربين المصريين. طبعا كنت عايز اسالك على حاجه. انت كنت في جيل جامد بالنسبه لنادي الزمالك بتتكلم على كابتن حازم امام كمان حمزه عمرو زكي كبالة ميدو طارق السيد بشير التبعي عبد الواحد
3: عبد الحليم علي محمد ابو العلا
0: سيد محمد ابو العلا كان كل الجيل اللي حقق لنادي الزمالك موجود. ايه اللي ماشي غلط في الوقت ده؟
3: ما تفهمش كان في ايه يعني حاله الحب اللي موجوده دلوقتي في فرقه الزمالك ما كانتش موجوده عندنا. يعني كان في لعيبه ليها اهداف اخرى في لعيبه ما تحبش بعض كان في حاجه مش مفهومه. يعني احنا كنا جامدين جدا وما بنكسبش تبقى كسبان كسبان كسبان كسبان فجاه تتغلب ماتش مثلا مالوش اي لازمه نفسك تتغلب
0: وبتكر بقى بعدها
3: بتكر بعديها ماتش في ماتش تلاقي مثلا ماشيين كويس وبنكسب والدنيا جميله وعاملين حاله كويسه تلاقي لعيب عمل مشكله لعيب انا عايز امشي لعيب انا عايز فلوس ما يا جماعه احنا ما الدنيا ماشيه كويس طب انتوا ليه بتعملوا كده؟
0: مين المدرب اللي يمكن دمر شويه او حتى في وقت ما انت كنت موجود في نادي الزمالك او قبل حتى ما تكون موجود او بعد ما انت مشيت مين المدرب اللي حسيته كان مضر بالنسبه للزمالك؟
3: دي كاستال. ما
0: دي كاستال
3: كانش عفيت حاجه يعني, ما جاش التوقيت بتاعه بعد هولمان. هولمان كان مدرب عظيم.
0: شايف ان هولمان كان
3: مدرب عظيم,
0: كان جامد مع نادي الزمالك
3: عظيم,
0: مع ان النتائج ما كانتش احسن حاجه مع هولمان.
3: شخصيته قويه جدا جدا جدا جدا. اقول لك معلومه اهو بقى, قالوا له احنا هنتدخل في التشكيل. على فكره الكلام اللي
0: مجلس الاداره
3: ده, الكلام اللي هقوله لك ده على لسان, من لسان هولمان, من بق هولمان لودني على طول, من ما فيش وسيط.
0: ماشي.
3: قالوا له احنا هنتدخل في التشكيل, فاحنا جايبين لك كابتن احمد رمزي وكابتن احمد رفعت مدير كوره, وهو كابتن احمد رمزي ليه الحق انه يحط يعني يتدخل معاك في التشكيل. قال لهم انا ما عنديش مشكله, انا هحط 2 لعيبه وكابتن احمد رمزي يحط 9 لعيبه.
0: تمام.
3: فقالوا له تمام, يعني 2 لعيبه بس. قال لهم اه, هتحط مين؟ قال لهم احط محمد ابراهيم ومحمد عبد الله.
0: فعلا.
3: اه والله, هما كانوا عايزين يقعدوني انا ويقعدوا محمد عبد الله. حتى يوم ما ماشي عزمني في مطعم كده في المهندسين انا ومحمد عبد الله. قال لي كده حرفيا, قال لي انت هتمشي قبل يناير, هتمشي من النادي. وقال لي محمد عبد الله وانت هيقعدوك لاخر السنه, مش هتلعب وهيمشوك اخر السنه. وفعلا انا مشيت في يناير.
0: محمد عبد
3: الله قعد. لا هما كانوا بيضغطوا عليه عشان ما انا مش فاهم ليه. بقول لك احنا كنا بنتحارب في النادي حرب مش مفهوم.
0: طيب رحيلك عن نادي الزمالك كان بإرادتك؟ شايف ان كان التوقيت مناسب ان انت ترحل عن نادي الزمالك؟ ندمت على اي حاجة في القرار ده او في الوقت ده ولا نصيب؟
3: لا انا ندمت طبعا. كانتش الشباب بقى وحماس الشباب قتلني وعايز العب ولا ومش موافق ومش عارف ايه. كان لازم يحتويني شوية, إدارة النادي كان لازم تحتويني شوية كابن من ابناء النادي, وانا كمان كان لازم يبقى اسمع لصوت العقل, لصوت مدير اعمالي, صوت اهلي. ان انا لا لازم اكمل شويه في النادي, وان كده كده الدنيا متقلبه. انت عارف ممكن اول موسم كنت تلعب, اخر الموسم تلاقي نفسك انت
0: نجم الموسم.
3: نجم الموسم. انا عايز اقول لك ان الموسم ده لو عدى اوبا على خير انا كان زماني لحد دلوقتي كابتن فريق الزمالك.
0: فعلا. طبعا. يعني هي لحظات في الاول وفي الاخر. طيب انت حضرت وقت كده كان وقت حساس شويه, هو وقت يعني توقيع اينو للنادي الاهلي. شفت ازاي تعامل الفرقه مع اينو والجمهور مع اينو في الوقت ده؟
3: انا عايز اقول ان اكتر لعيب استفدت من توقيع
0: انت يعني اللي انت اللي كنت موجود
3: أنا
0: بعد
3: اينو. التيشيرت بتاع اينو
0: فعلا 27
3: وما كانش مقصوده خالص. انا كنت البس رقم 30. كانوا جايبين خالد سعد كان احسن لعيب في اسيا
0: الاردني طبعا من فيصلي.
3: فجينا يوم الماتش اول ماتش في الدوري فانا قاعد احتياطي. فلقيت العمال جايبين لي رقم 27. يا جماعه انا واخد رقم 30. قوي لا خالد سعد خدها. فطبعا بما انك لعيب صغير في السن ف27 من 30
0: مش هتفرق يعني.
3: فلبست 27. فشاء القدر لما انا جيت العب في اول ماتش اهلي وزمالك فانا نزلت, كان لسه ساعتها انه راح الاهلي. فاول ماتش اهلي وزمالك فانا كنت ابتديت العب, فنزلت الملعب. فاول ما نزلت الملعب جمهور الزمالك كله اهو اهو ابن النادي اهو عليا, وقعدوا يشتموا في اينو. تمام. فدي ادتني يعني فاهم,
0: فكانت فارقه معاك. طيب عايز اسالك في مركزك شايف مين اجمد لعيب مصري جه في المركز ده, وعالميا كده كنت بتشوف مين مميز قوي في الحته دي؟
3: عالميا باتريك فيرا.
0: فيرا
3: تشافي يعني تشافي
0: وباتريك فيرا.
3: باتريك فيرا انيستا دول في حته تانية خالص في الكوره يعني, عشان نبقى متفقين.
0: بالنسبه بقى لمصر,
3: بالنسبه لمصر في ناس كتيره جدا يعني, كابتن ايمن عبد العزيز مثلا في الزمالك, كابتن احمد حسن السقر, دول ناس, محمد شوقي, حسام غالي, دي ناس في الكوره. لا يعني في الكوره لا, فينا دي في حته تانية خالص. الناس لعيبه حسني عبد ربه, اللعيبه دي كانت لعيبه متكامله اوبا. يعني دلوقتي مثلا اللي عادلهم امام عاشور, لكن مثلا هتلاقي مروان عطيه لعيب جامد جدا جدا جدا دفاعيا, لكن هجوميا قليل جدا. تلاقي كان في البوزيشن بتاعه مثلا حسام غالي دفاعيا وهجوميا الاثنين جامد. تلاقي مثلا لعيب كويس زي ديانج مثلا في النادي الاهلي, زي ناصر ماهر مثلا في بيراميدز دلوقتي اللي كان في الزمالك, زي محمد شحاته. تلاقي قدامهم مثلا شوقي, حسني كان بيدافع وبيهاجم وبيجيب جون وبيلعب بدماغه ويطلع جون ويرفع
0: دلوقتي يا يهاجم يا يدافع.
3: دلوقتي انت مميز. بس لا الناس دي كانت لعيبه متكامله.
0: مين اجمد لعيب في مصر دلوقتي؟
3: بزيره اخوان. بزيره طبعا لعيب رائع يعني.
0: شايف ان بزيره لو جاله عرض كبير بعد نهايه الموسم, بنتكلم في 6-7 مليون دولار, الزمالك يبيعه يستفيد من الفلوس دي ولا يفضل مع الزمالك للمواسم القادمه؟
3: حسب انت عايز ايه. حسب انا لو انا يعني بص انا دايما كمدير فني لو اتعرض عليا المعلومه دي اوبا هوافق. ليه؟ دايما بقول طب لو بنزيرا اتصاب بعد شهر اصابه طويله قعدته السنه كلها، ما انا هلعب من غيره. طب لو انا همشي بالديره وافك الازمات كلها واجيب صفقات وتدعيمات وادي لعبتي كلها فلوس ونبقى كلنا مبسوطين، ما عنديش مشكله.
0: طيب سؤالي الاخير، لو تقيم جون ادوارد وتجربته من 1 لـ10 تديله كام؟
3: اديله 100 من 10. طبعا انت النادي مع احترامي يعني قال لك هنوفر لك فلوس وهنوفر لك وهنوفر لك، ما وفروش اي حاجه، هو الراجل لحد دلوقتي ناجح باقل اقل اقل الامكانيات، تبقى تجربه ناجحه 100%.
0: توقعك للترتيب النهائي اخيرا؟
3: زي ما هو
0: زمالك بيراميدز اهلي. ده توقع كابتن محمد ابراهيم. سريعا جدا، رقم اخره 16 بيقول سبب خساره الكونفدراليه هو خوف كابتن معتمر جمال للاسف، وانا عذراء. الاهلي هيكسب كابتن عماد النحاس، والزمالك هيخسر، وبيراميدز بطل الدوري. ده توقع غريب. فاطمه رقم اخره 6-3 بتبعت لكابتن محمد بتقول له انا بحب حضرتك جدا. رقم اخره 0-1 بيقول فوز الاهلي، تعادل بيراميدز، خساره الزمالك. اخد قرار اعتزاله ازاي؟ اخد قرار اعتزاله ازاي؟ خدت قرار اعتزالك ازاي؟ حسيت انت مش قادر؟
3: لا والله انا قاعد كنت العب في الداخليه
0: تمام،
3: وبعد كده هم يعني ابقوا على 8 لعيبة في الفرقه بس، وانا واحد منهم، وعملوا جروب جديد للفرقه
0: فهمت معتزل.
3: لا ما انا هقول لك، بس هقول لك الجديد. وبعد كده جابونا وادونا الجزء الاخير من مستحقاتنا 8 بس
0: تمام،
3: وقعدوا معايا انت محمد انت السنه الجايه تبقى كابتن الفرقه وعايزين بقى صفقات، وقعدت معاهم واحنا بنتفاوض مع لعيبه
0: تمام.
3: روحت وانا ماشي في الطريق لقيت الاداري بيكلمني ولا محمد كابتن فلان بقى ما علينا مش هقول اسمه
0: بدون ذكر اسمه،
3: بيقول لك معلش انت مش هتقدر تكمل معانا تاني.
0: فبعد ما كانوا سايبينك من الثمان لعيبه وانت كابتن الفرقه الموسم الجاي،
3: ما عنديش مشكله، فروحت قعدت في الجنينه بتاعت نادي الزمالك انا واحد الاصدقاء كده، وما كانش عندي عروض جامده يعني، كانت الدنيا ابتدت تقفل كده وانا ابتديت ازهق، فقمت باصص له كده قلت له بقول لك ايه؟ قال لي، قلت له انا هبطل كوره مش هلعب كوره تاني. قال لي ليه بس انت لسه صغير 29 سنه؟ قلت له انا مش هلعب تاني خلاص، انا زهقت وجبت اخري، انا هركز في الكارير بتاع التدريب، هبقى مدرب شاطر
0: ان شاء الله. ربنا يكرمك كابتن محمد ابراهيم، انت شرفتنا ونورتنا وانا استمتعت جدا، والوقت عدى معاك هوا، كان عندي اسئله كتير قوي عايز اسالها لك، بس انا استمتعت جدا بلقائي معاك، واستمتعت يعني بكلامنا كمان بره الهوا غير جوه الهوا، فبشكرك جدا على وجودك معايا.
3: ربنا يخليك، شكرا ليك، وانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، ومبسوط بالاغاني الحلوه اللي احنا
0: طبعا يعني. تحب تسمع ايه بقى قبل ما نقفل؟ حاجه لمين؟ ماشي خلاص، اختيار ميدو معانا هيكون الاختيار لكابتن محمد ابراهيم اللي شرفنا ونورنا النهارده في مقصوره الاستاد. دي كانت حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. سلام.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على

Safa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت
0: مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم نجوم أف أم تي في نايل أف أم تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 نجوم أف أم تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني،
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.

رايحة معاك عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكي؟

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1000.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في أكس أو على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: أكس أو مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة. لعبة الثلاث.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 أو

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2000.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة

نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.